0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل مدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرانغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشادنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور الشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
1: لا توجد
2: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إنيدي

0: بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم. إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري الجادي؟
1: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا، والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركينا دي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت، واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال. ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
0: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
1: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا، ونحن الآن قد عرفنا
0: لولاها لم نستطيع أن نعرف
1: عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة، لأنها تخاطب وجداننا الآن.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
1: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. في التسجيل

0: الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

هنا الإذاعة الوطنية التشادية RNT إذاعتكم 94.5. أحبنا أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير, صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية التشادية الحالية معنا في البيت في الشوارف التكاسة في الطرق معنا من كل بكان بالضبط معنا في داخل العاصمة وضواحيها معنا في مختلف الولايات التشادية. نقول لكم أهلا بكم عبر موجتكم 94.5 الإذاعة الوطنية RNT. مختلفة ونقول لكم البلاغات اللي عندنا وتلقوا النشية من عسرة التحرير. أكيد أنتم في موجتكم 94.5 الإذاعة الوطنية التشادية بعد ما سمعتوا زميلي باللغة الفرنسية والباريس تينا جايف ليغرا وخلاص خلى المكان ونشول القيادة رسميا معكم زميلي هناك المهندس ريكوبير. البرامج تيت إشراف المنسق تورو كنترول مونغران كوردو وكمان غايوس جاهز في خدمة المستمعين وبعد كذلك يشيل القيادة. أما مني في تقديم محدثكم معكم مباشرة أمام المايك جلال حسين يحيى, أنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. نرجع نسميكم أول فاصل خناء كان يختارنا لكم عيوم بعد الفاصل طوالي نرجع ونقري لكم البلاغات اللي عندنا لها وأنتم المستمعين دائما في موجتكم. نقول الصباح السعيد لكل المستمعين بالأخص لتقسيمنا الحاليا الكابتي برانشي قديم بسمونا لكل الأبعاد الحاليا معنا والعمحات وسيادة الدكاكين كذلك من يسناكم أنتم أنا وكل البلامات والدليجات الحاليين قاعدين بيتابعونا الحزنانين اللهم يقولكم الصبر والفرحانين اللهم يزيد فرحتكم والمارقين بيفتشوا الله يرزقكم والكان لقوا الله يزيدكم والقاعدين بيناولوا الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ. محمد علي درسلة بعنوان الوسيم

كلمات حساسة، كلمات لها معاني مع الفنان محمد علي درسيلة. قال نساني أو بتناسى مجاهلني، فنرجع نوقف الفاصل طوال نقول لكم بعد البلاقات اللي عندنا لها، وبعد البلاقات لو كان الوقت جاء نسموكم الدعايات. بعد الدعايات ممكن تلقوا النشرة الصباحية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. العدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماءهم دول عشان يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم، بكونوا النقات اللي عندهم لا داء عندها مشاكل، وهم كمان الناس هنا كارتشي النوارة سيكسيون إيه بالأقص للناس هنا إيلو سا تراندي، منهم كمان عسيد سليمان محمد الكان عند نقا في كارتي النوارة إلو سيكسيون 1 إلو 132 لو 19. أبكر محمد كذلك في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 132 لو 21. أسيت ماجيندي هوتا هو كذلك قايد عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 132 لو 22. أسيد عمر جبرين كذلك عند نقا في كارتي النوارة إلو أفن سيكسيون 1 إلو 132 لو 23. ديلوا كريستيان أفن ديلوا ديلوا كريستوف كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 132 لو 24. أبا تشوري كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 132 لو 25. مطلوب من الناس اللي كان قنطر لكم أسماهم دول يمشوا في الإدارة العامة انت الوزارة المتابعة للوزارة انت استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، هم كمان نقعتهم عندها مشاكل في كارتي النوارة بالأخص للناس على سيكسيون دي إلو 215، منهم كمان حسن دانغايا كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 1 ولو 3. فايزة حسين دودو كذلك عندها نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 7 ولو 9. داود حسين محمد كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 5. أسيد حسين دودو محمد هو كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 11 12 و14. عبد الكريم دانغايا كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو دي و 4. أجدا تسمي حسين دودوا كذلك عندها نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 6. أمار حسين دودو كذلك عندها نقا في كارتي النوارة سيكسيون دي إلو 215 لو 8 ولو 10. الناس اللي كان نطر لكم أسمائهم دول عشان يمشوا في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بأوراقهم عشان نقعتهم عند مشاكل، منهم كمان مطلوب من السيدة فاطمة محمد زين إبراهيم اللي كان يعني عند نقع في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 10 إلو 28 لو 17 18 19 و 20. نرجع يعني نسموكم الدعايات، بعد الدعايات ممكن نلقوا النشرة الصباحية، بعد النشرة لو كان في زمن نقول لكم بلاغتنا المفضلة.

كان هنا جات المليارديرات لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مشاركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل الاستوديو عن الإذاعة الوطنية عكادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتلم يوم الخميس يوم 30 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير الحكومة سفير ألمايا هلينا كان فتح رسميا أمس الصباح الشارع الكبير هنا كارتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة الجمعين المناسبة حضر فوقها كثير من أعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل أمس الصباح في مكتب الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة للدول هنا إفريقيا المركزية سعادة محمد الأمين سويف. السفير هنا الجمهورية الفيدرالية هند نيجيريا أبو بكر موسى كان استقبل أمس الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. الدبلوماسي النيجيري جاب مكاتب هنا الخدمة في جمهورية تشاد. وتسمع أخبار أخرى: الشارع الكبير هنا كارتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة الجمينة فكو رسميا أمس الصباح المناسبة رأس الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا بحضور هنا بعض من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هلينا أكد بكون الإنجاز هنا الخدمة الكبيرة دي بنكتب في إطار هنا البرنامج السياسي هنا كبير الدولة. بعد ألماي هلينا بنفس المناسبة أكد بأهمية هنا الشارع للمواطنين في كارتشي فاندوري. خلينا نسمعه للوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هلينا.
2: كارتي فوندوري دا اول دا نادو ما يقدر يروك فوقا بيشان هو بوتا او المي او اندا فيني اليوم سوغال الغاني شيفا فيزاز انا شاب دا قلبنم الفرحان دا جا من نادو واي المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في بروغرام بوليتيك هاغا في شانتيه نمرو 8 او أكسيون 65 دا كاتا رجلنا في راس ديرب اي كونستروير دي غودرون غودرون على سوانا اليوم دا في كارتي فوندوري دا ما فين انا ما هنا يومين دا كلو كان ينغوري اغارين في داني اروندسمان دا انغاجمان انا شيف دي ليتو انغاجمان غوفرمان لان ديفاندر في اسامبلي سو كل ويد دور ني هوريدا كالي شاب دا غودرون دا سو انا دا لي انام كلمه تليفون ما في مشان كالي ياكو دايما لي حلو انام ولي حلو انا كابيتال حاجه نقولها هو درب دا يعني مش الكومونسمان انا ديفلوبمون بلا درب ديفلوبمون ما يبقى دونك سو قال وين نوري فوق علي ادي لا كلمه تليفو كومومات كان الكتريسيتي كان كانيفو كلمه يسوبا تروب في كانيفو درب دا اديل كلي الناس كولا كلي يبقى نجيب كيزان درب دا اديل بس تمشي بوتيرنا تكوتا 150 الير 120 الير دا درب اديل درب دا كولا تلقى مود فوق دا بس دوراني هوري لي شاب الجايدين هذا انا قلبي فرحان مره واي وشكرا كثير لشعب المرق كثير ده كله شكرا كثير وإن شاء الله كان الله يقول أمين ده في بغان آخر كله ينقل نسوه.
1: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا سموتو ده كان يستقبل أمس بعد الظهر الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. وفي الملمة دي كمان الشخصيات الاثنين حجوا بما يخص العلاقات انت التعاون القادم بين تشاد والأمم المتحدة. وكيد ما مرق من المقابلة محمد الأمين سويف بقول فرحان من مقابلة للوزير الأول كبير هنا الحكومة وأكد بخدمه سوا بالتعاون مع السلطات التشادية عشان يقووا العلاقات المتعلقة بتشاد مع المنظمة انت الأمم المتحدة. من جانبها الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل أمس الصباح الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. وحد مايا بما يخص التغوية هنت العلاقات بين تشاد والأمانة العامة هنت الأمم المتحدة. خلينا نسمع لمحمد الأمين سويف بعد ما مرق من المقابلة.
3: كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أثمن الجهود التي تبذلها الوساطة هنا في تشاد، ولكن أيضا سياسة الانفتاح والتسامح التي تبناها رئيس الدولة. وتناولنا موضوعات تهم أزمة السودان لها باع كبير وتأثير كبير جدا هنا في تشاد، وأيضا نشاطات بوكو هارام. فكل هذه تحتاج إلى تضافر الجهود ليس فقط من طرف تشاد، ولكن مع المجتمع الدولي. والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
1: السفير الجديد من الجمهورية الفيدرالية هنت نيجيريا أبو بكر موسى كان استقبل أميس الله صباح استقبلها أميس الله صباح الوزير هنا الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل الدبلوماسي النيجيري كان يقدم مكاتبه هنت الخدمة هنت في جمهورية تشاد، وأكد بكون العلاقات هنت التعاون بين دولة نيجيريا وتشاد ماشي عديلة. الله ما هنا الله تدريب هنا الصحة عندهم ما كتاب أي منهج هنا تدريب للإنفرمير والساشفام والعوين المولدا المكتوب ده والكتب دي كان سلموها رسميا أمس الصباح لثمانية من المؤسسات والمدارس الخاصة والعامة. المناسبة كان رأس الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور هنا الوزير المكلف بالتعليم العالي سيتاك يمبتنا وكثير من الكوادر هنا الوزارات الاثنين. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: المنهج هنا تدريب الممرضات أي الانفرمير دول والأوين القابلات أي الساج فام دا الهدف منه يدرب فوق العمال هنا الصحة في المراحل الجامعية في الليسانس والماستر والدكتوراه، وفي أي قسم هنا التدريب يكتشف فوق المهارات المطلوبة والساعات هنا العمل في التدريب النظري للعمال في المجال التطبيقية إضافة للدورات التدريبية في المستوصفات. طبقان المنهج ده يساعد في زيادة خبرات القابلات والممرضات. كل الوزير حن التعليم العالي والبحث العلمي سيتاك يومباتينا بيني قال بكونه نحن ندوره في المستقبل قابلات وممرضات يقدروا يعالجوا بنوعية عالية عشان الوزارة تدور تجدد برنامج تعليمي في الطب يقدر يكون الأوين والرجال بنوعية عالية. من جانب الوزير عن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بكونه طبقان المناهج الجديدة دي بينكتف في إطار التجديد حن المدرسة الوطنية العليا للعمال حن الرعاية الصحية والاجتماعية، وقال بكونه المنهج الجديد القدمه ده هو بشمل الأساسيات حن تدريب الممرضات والقابلات.
5: لقاءنا اليوم بيرتبط بتحسن المناهج لأجل الوطن، ويجب علينا وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي نجيب مع بعض ونشتغل على تنمية البلد.
4: نذكركم بكونه الملفات والكتب اللي بيدرسوا فوقا في الطب دي لقت دعم من الشركاء حنا وزارة الصحة العامة والوقاية، ومناهجها كانت تكون مطبقة من دخول السنة الجامعية الجاية 2026-2027 في المعاهد الصحة العامة والخاصة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم المكاتب هنت الإدارة ولا تدريب ومرجين المناجم باليدين في تشاد. المكاتب دي كان صادق فوقها أمس الصباحين في العاصمة نجمينا في خلالهم ورشة وحدية كان نظمتها الشركة الوطنية هنا المناجم ولا تجارة السوناميك. الوزيرة هنت المناجم البترول والجيولوجيا فاطمة حرم أسيل رأست المناسبات. فاصل الخبر نسمه مع حجة وحبيب عمر.
6: نظمين حنا الورشة جبي هدف حنا دراسة جانب الاكتشاف حنا خيرات التراب حنا بلدنا تشاد. بدت المناسبة بالكلمة هنتنجي تنجيتو القدمها المدير العام حنا الشركة الوطنية البتكشف خيرات التراب وبتبيئها عبد الكريم شرف الدين محمد. بعد ده طوالي بس كلمت الوزيرة هنت المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل. قالت الورشة دي بتمثل خطوة تاريخية في جانب خيرات هن التراب بلدنا تشاد والفكة كتير من الثروات هن خيرات الأرض المنا الذهب والفضة والنحاس والحديد وأشياء آخرة وبكانات آخرة كمان لسه ما كشفوها لأن الثروات دي ليا وقت طويل من قاعد بتمرق من ترابنا. ولكن الجانب هن الخيرات دي ما منظم بالطريقة الأديلة ولا عند مراقبة ولا حتى فوق الضرائب وغالبا فوق كتير من المخاطر القاعدين بواجهوها الخدامين البخدموا فوق. فاطمة حرم أصيل كلمت كمان لكل الحاضرين في المشاكل اللي حصلت في كريب جودي في سنة 2022 وفي دا الشركة الوطنية هن خيرات الأرض نفذت رؤية جديدة المنا قدرة الدولة بتقوم بدورها في جانب إدارة الموارد هن خيرات التراب بالصورة العديلة وبالمسؤولية. والتجربة دي لقت نتائج مشجعة منا قدروا مرقوا تصريح أي إذن هن الفتشان الذهب الأدد 986 إذن للبفتش الذهب. والتجربة الناجحة دي بتأكد في الدلالة الدروب للناس اللي بفتشوا الذهب وده ما ببقى إلا من خلال جانب قانوني ونظمين عديل.
1: أجهوا حبيب عمر. آخر خبر كملت يوم الله 3000 في البيت الوطني هنا المرا العمل هنا التدريب هنا الأمين بما يخص الفنون هنا الإنتاج المحلي المناسبة كان قام بتنظيم الهيئة الوطنية لتطوير هنا الخدمة ونبي ورأس المناسبة المسؤولة هنت القسم هنا التوجيه والوساطة والتنمية مدام كانجيلا مك كاي بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: الأوين المشاركات في الورشة تخص المنتجات المحلية أي البرودي لوكال الأوين ديل كمان مرقو بالتوصيات ومطلبات موجهة للحكومة ودل عشان يستمروا لهم في تنظيم الدورات المشل دي عشان تساعدهم في قوين خدمتهم الميدانية. والدورة دي كمان بقت بجهود هنا الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي ده حسب كلام المشاركات في الورشة. قال لي كونجيلا مكاي مسؤولة قسم التوجيه والوساطة في الأونابي في رأسنا انت المناسبة انت الختام كمان قالت بكونوا اكتساب المشاركات والمعارف ده الشيء اللي بخليهم بطور لهم خدمتهم وبخليهم بيساهموا في التنمية الاقتصادية. كونجيلا مكاي في كمالة كلامها كمان طلبت من المشاركات خليه يحافظوا للمعلومات اللي لقوها في الورشة ويطبقوها في الميدان. نذكر بكونوا الورشة تخص المنتجات المحلية دي كمان بكفوكها وزعانا شهادات للمشاركات الكن دربوهم في الدورة.
1: شكرا عبد الرحمن ميكائيل مومينة. زي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 29 دقائق بداية كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايها لينا فتح رسميا أمس الصباح الشارع الكبير هنا كرشي فاندوري دي في بلدية هنا ديزي مرانسما هنا العاصمة جمينا المناسبة بقت بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. وسيط هنا الجمهورية سالي كبزابو استقبل الأمس في مكتبه الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة ومسؤول هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا أفريقيا المركزية محمد الأمين السويف. السفير الجديد هنا الجمهورية الفيدرالية النيجيريا أبو بكر موسى سلم مكاتبه هنا الخدمة في جمهورية تشاد أمس الصباح للوزير هنا الدولة وزير هنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. وسموت أخبار آخر دي نشر الكتب لكم مصطفى بشار محمد أحمد الكريم عبد الرحمن ميكائيل مومين وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدي روغوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الإذاعة الوطنية التشادية، أهلا بكم من جديد مستمعينا الحاليين قاعدين بيتابعونا من كل مكان بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي، وسمعتوا فاصل صباحي بعنوان المزارعين والبقرة قال قم سيدنا بشارة قول الصحيح للبقارة وللمزارعين، فنيا دايرين العافية والسلامة بين الجميع زي ما هم قاعدين إيش ولبن، فدايما يعني نتمنوا الحياة تكون سعيدة سويا بين الشادين. فنرجع نقر لكم بلغتنا المفضلة دائما مع الإدارة العامة للوزارة المتابعة لوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس اللي كان عندهم نقا في كارتي النوارة وقال نقر لهم أسماهم دول عشان يمشوا بأوراقهم في الإدارة دي، وبكونوا البلاغ ده يعتبروا كوفيكاسيون منهم. كمان السيد حج حوا آدم سنوسي عند نقا في كارتي أنوار سيكسيون دي إلو 227 لو 5. رومان حسين إبراهيم كذلك عند نقا في كارتي أنوار سيكسيون دي إلو 227 لو 6. زكريا عبكر هو كمان كذلك عند نقا في كارتي أنوار سيكسيون دي إلو 227 لو 6789 ولو 10. عمر سرامجي كذلك عند نقا في كارتي أنوار إلو 237 لو 17. كذلك إن نقا تاني في كارتي أنوارا يلو أفن سيكسيون 1 يلو أفن سيكسيون 1 ولو 3. سيت ميكايل محمد خميس إن نقا في كارتي أنوارا سيكسيون 1 يلو 131 لو 25. تيمان عمر عثمان كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون 1 إلو 131 لو 23. الناس دول خليهم يمشوا بأوراقهم في الإدارة، يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. نتابع دائما ببلاغ عن الإدارة العامة المتابعة لوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماهم دول هم كذلك عندهم مشكلة في نقاتهم في كارتي الرنقاجي بالأخص في سيكسيون 1، منهم كمان بشارة فتح الباب عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43 لو 26. يحيى محمد طاهر هو كذلك عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43 لو 9. حسين حسن عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43

43-09 يمشوا في الإدارة بأوراقهم يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماءهم دول يمشوا كذلك بأوراقهم في الإدارة بكونوا نقاتهم عندها مشاكل وهم كمان ناس هنا كاركي مشاقة مشاقة سيكشون دي ومنهم كمان الخليل أحمد آدم عند نجا في كاركي مشاقة سيكشون دي لو أفن إلو 108 لو 12-14 ومحمد الأفن محمد عبد الهادي جبرين كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكشون دي إلو 108 لو 16 ولو 17 أفن 18 لو 16 ولو 18 مطلوب من السيد القليل محمد كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكشون دي لو 108 ولو أفن لو 100 سيكشون دي لو 108 ولو 20-23 نكرر البلاغ ده مطلوب من الناس اللي كانوا يطلبوا اسمهم ده يمشوا في الاداره العامه باوراقهم بكونوا هم عندهم مشاكل في نقاط حقهم والاداره كانت متابعه للوزاره انت اصلاح الاراضي والتمدن والسكن مطلوب من السيد القليل احمد ادم عند نجا في كارتيه مشاقة سيكسيون دي ايلو 108 لو 12-14 السيد محمد علي دودو جبرين كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكشون دي إلو 108 لو 16-18 السيد القليل محمد كذلك عند نجا في كاركي مشاقة سيكشون دي إلو 108 لو 20-20 دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كانوا يطروا أسمانهم إنهم كذلك مشكلة في نقاتهم في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 منهم كمان قميص قليل كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 17 وحكي محمد كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 19 لو 21 كذلك السيد حكي محمد مالو هو كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 20-22 دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة خديجة محمد عندها مشكلة في نقا حق القادة في كاركي أم سنين قلي تمشي بأوراقها في الإدارة تعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون نقاطة قادة في كاركي أم سنين سيكسيون 3 إلو 69 لو 19 دائما مع الإدارة العامة للمتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إيسا تجاني محمد إندا مشكلة في نقا حقا القاد في كاركي أنقبو سيكشون 3 إلو 73 لو 13 دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عباس أنس كذلك عنده مشكلة في نقا حقا القاضي في كاركي دبزين سيكسيون دي إلو 26 لو 10-12 قل يمشي بأوراقها يعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون دائما مع الإدارة العامة للمتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أبكر موسى كذلك عند نجا في كاركي ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 97 لو 22 قل يمشي بأوراقة في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن يعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون بلاغ هنا ودر السيدة زنوبة عبد الله فلمة محمد
ستنا عبد الله كلهم في كركيح الرنجاجي بطلبوا من أي واحد الكان لقاء وشافاء وقد معايا وليدهم عبد الله حسن عمره كمان تقريبا 10 سنة الكان مرك من السيدة ودا في كركي فرشة زافايا أفن فرشة زراف بطلبه من أي واحد قلي يقدر يودي في البوستو حن البوليس القريب ليا أو يودي بكان الشفت كاري حن حرنجاجي أو ينادهم في نمرو حن التليفون الكان سكر لكم وكمان 62-22-15-10 معناتا سوزان دي فين دي 15-10 أو 99-84-33 معناتا 99-80-84-33 أو 65-27-57-74 معناتا 65-27-54-74 بلاق حنا شكر السيدة الجمعة عبد الرحمن هي من عائلة كوري دومو لها الحزن والفرحة تبلغ للناس اللي كان وقفوا معهم ماديا معنويا في وقت وفاة أنا أخوتهم الكان جو سأدوهم بالأقص البلاقنا الشكر ده موجه للعسرة هنت اللي غاري الكان توفيت يوم 21/7/2026 في أنجمينا والبلاغ ده كان موجه قاس للأسرة الكان وقفت معها والأسرة المسلمة والبلاغ كان موجه لبريفي موسى دسيدي والبريمير مينيستر على ماي حالينا وللمدياتير ناسيونال صالح كيزابو ولجميع الأسرة حنا موسي حنا تشاد وحنا الكاميرون وبالأقص كمان لموسي حنا نجمينا وكسري وقروة ويقوى وللأسرة هنت قبيلة باقرمي حنا نجمينا وحنا شاري باقرمي بصفة خاصة وبالأخص للمناضلين والمناضلات حنا الاندير ولناس الإرفي الأحل الأخوان والجيران الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت موت حنا قطم وزوجتهم وبنيتهم كمان للي أنغاري الكان توفيت يوم 21/7/2026 بالعاصمة التشادية أنجمينا بلاق حنا 40 عبد العزيز حسيني إدريس آدم بلاما ديجيليم حارونا آدم سنوسي لهم الهزم بوفاة حنا أقوهم الحاج جبرين حسيني بيبلقوا لكل الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل وبرة بصدقة هنت 40 حنا ولدهم بتقى في هلة ميجيل هن بلاما ديجيليم حارون كانتون مادياغو نكرر بلاق عبد العزيز حسيني إدريس عادم بلاما ديجيليم حارون آدم سنوسي لهم الحزن بيبلقوا لكل الأهل والأخوان وناس الإرفي بصدقة هنت 40 حنا ولدهم بتكون يوم السبت في هلا هن ميغيل هن بلاما ديجيليم هارون في كانتون الفاس الصدقة انت 40 ده عن ولدهم كمان الحاج جبرين حسيني
بلاق أنا وفى كذلك عسرة آدم محمد يكما لهم الحزن ببلقوا بوفاة أنا أقطهم الكان توفيت حوى آدم محمد في كندا يوم 22 شهر 7 الحالي 2026 والجثة انت المرحومة كمان بجيبوها يوم الجمعة عن باكر 31 شهر 7 2026 بالساعة 9 صباحا والسترة كمان بتقى الساعة 1 في عفوا أثناء الصلاة كمان بتقى الساعة 1 ظهرا في مسجد حنا حرزايا والفراش كمان بقى في بيت حنا المفقود أو المرحوم محمد ياكوما. نكرر بلاقة عسرة آدم محمد ياكوما لها الحزن تبلق لجميع الأهل ناس الإرفة بوفاة حنا بنيتهم وأخوتهم حواء آدم محمد الكان توفيت في كندا يوم 22 شهر 7 2026 والجثة عن المرحومة كمان بجيبوه يوم الجمعة يوم 31 شهر 7 2026 بالساعة 9 والصلاة انت الجنازة كمان تكون بالساعة 1 في مسجد حرزايا والفراش كمان بقى في بيته للمرحوم محمد ياكوما. نتابع ببلاغتنا حنت الحزن. السيد أو أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير ومهاجرين القادم في كاركي زافايا اللي حجراي لهم الحزن ببلقوا بوفاة حنا أقوهم وحماهم الحاج شكو علي آدم الكان توفي في الهند يوم الأربعاء 29 شهر 7 2026 بعد مرض والبلاغ ده موجه للناس الإرفي الداخل والبرة وللتجار حنا نيجيريا والكاميرون ودبي والسعودية وللتجار حنا السوق الكبير والسوق القلة والزملاء حنا بلدية أنجمينا وحنا الشامبر دي كوميرس وللأمال حنا وزارة حنت المالية بالوفاة الحزين حنا ولدهم كان توفي والجسمان كمان بتوفي في الحين الجسمان كمان بجيبو اليوم يوم الخميس بالساعة 2 ظهرا في المطار الدولي عن نجمينا والصلاة كمان بتكون في المركز ومركز عن الدجيل والصدقة عفوا الفراش كمان بكون في كارتشي أمريكيبي مقابل ما بيت حنا حسن الإمام حسن حسين المرحوم الله يرحمه والأهل كمان اللهم يولوهم الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون. دايما عفوا نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير ومهاجرين القادم في كاركي زافايا اللي حجراي ببلقوا بالحزن لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بوفاة أنا أقوهم وحماهم الحاج شكو آلي آدم الكان توفي يوم الأربعاء يوم 29 شهر 7 2026 بعد مرض والبلاغ ده موجه للناس الإرفي الداخل والبرة وبالأقص للتجار عن نيجيريا والكاميرون ودبي والسعودية وللتجار عن السوق القلة والسوق الكبير وللزملاء عن بلدية أنجمينا وعن الشامبر دي كوميرس وعن وزارة المالية بكون الجثة انت المرحوم بجبوها يوم الخميس اليوم بالساعة 4 ظهرا في مطار حنا نجمينا
والصلاة كمان تكون في مركز حنا الدجيل، والفراش كمان بقى في بيت كان بقى في كارتيه أمريكي مقابل ما بيت حنا الإمام حسن حسين المرحوم، الله يغفر له ورحمه بالجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. دايما ما بلغتنا حنت الحزن كذلك أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ ملومي بشير، ومهاجرين حننجمينا كارتي زافاية اللي عجراي لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأحل والأقوان وناس الإرفي، وبالأقص كمان لكل رجال الدين وناس الأئمة والشيوخ التقليدين وللأهل الانجمينة بكون البلغ ده يعني بوفاة حنا أخوهم الكان توفي في المستشفى الصداقة جاد شين المعروف باللبتان شنوا الدكتور أحمد محمد أنجوني كان توفي يوم الأربعاء يوم 28 شهر 7/2026 بعد مرض قصير، والمرحوم كمان اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يولهم الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ ملومي بشير ومهاجرين عن جمينا كارتي زافايا اللي هجرايا لهم الحزن بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي، وقصة كمان للأمال عن المستشفى الصداقة تشاتشين المعروف بلبتان شنوا بوفاة عن أقوهم دكتور أحمد محمد أنجوني كان توفي بعد مرض قصير، وتوفي كمان يوم 28 شهر 7/2026 المرحوم قل فتيك كبير اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع للمهندس رجبير عشان يسمينا فاصل، بعد فاصل كمان نواصل مع أغانينا المتنوعة.

تكوبر بعد ما سمعنا الفنانة ياسمين عبد الله بعنوان خلينا تجري خلوها تجري خلوها تجري، كلمات لها معاني، كلمات حساسة، وده المطلوب البيت، خلوها تجري خلوها تجري. في بنات صحفيين، في بنات ميديسين، وبنات يعني دكاترة، بنات مدراء، بنات بنات يعني عيوم البيت ده كنقرد ده تنفع الأسرة. فما بطال خلوها نقروها نقروها دي الوداع يعني تجي يرجع للعباهات جميعا. أها لقبير ممكن نسمع الفاصل، الفاصل ده نقول فوق الصباح سعيد لمستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل المحطات للسفريات بالأقص في الأجنس.

0: الشتي ليلة ليلة كلمات صباحية دائما أنين معكم. أها نقول صباح الخير لمستمعينا الحاليا قاعدين يتابعونا ولكل الأمال اللي كان مشي العمل. نتمنى لكم عمل موفق وللتجار نتمنى لكم رزق تام وكامل إن شاء الله فوق بركات.
1: عيني على البردة يا سمحي الله.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف في

0: تساميني
1: الحاج عمر بيكوس بقوله عمي عمي عليكي تساميني. ملاحظة قصيرة مع المستمعين، ممكن نقدم ملاحظتنا بعد طوالي يعني نرجع ونتابع الأغاني، ولو كان الزمن تم نخلي المكان للزملاء. نرجع نوقف أكيد ممكن ركبير نوقف الفاصل. ملاحظتنا نتكلم للمزارعين وبالذات للناس اللي كان حاليا في وقتنا الحالي. فيوم زي ما تعرفوا جينا في وقتنا القريف، وأي واحد بتمنى بالأقص المزارع ده يعني شيء رعياته يعني ما نتحلمك بدور نجاحنا الزراعة حقا. وما هو هذا، حتى كل الناس كي بتمنوا القريف يبقى أديل، ما لا عشان كان قريب بيجي السمع ده ممكن الزراعة بتنجح، والزراعة كان نجح ده يعني الناس يعني بيستفيدوا من المعاش. فده في أقول أنا أي واحد. طيب شنو أنينا كان نقدر يعني نساء أدون فوقها كهما تجار؟ فخلي نفكر شيء كان عندنا دليل، ممكن كان شيء مادي، كان عندك شيء رمزي، حتى كان ما تقدر تنتيم لأخوانك تمويلهم لأحلك برا بشيء عشان يحرطوا عشان تشجيهم، كله شجيهم كان بالتليفون ذاتك، كان بالرسالة كله. فاتمنى لهم يعني النجاح أو الحص، أو اتمنى لهم يعني الزراعة انت السنة دي تكون زراعة ناجحة. وفي صلواتنا في ركوعنا في سجودنا لازم يعني شنو نقدم الدعاء لعشان الله شنو يعني يرحمنا بالأمطار ويرحم المزارعين، اللهم يبارك في زراعاتهم وينجح الزراعات بكونه كان الزراعة كي نجحت ده يعني أنين مسألة انت المعيشة دي يعني ما نتعبوا فوقها زيادة زي ما شاهدنا وأكدت لنا السنة. فالحمد لله الناس يعني بيقولوا الحمد لله المعيشة دي ما زي أول، فبشنو لقيناه؟ فبفضل عن الله وفضل عن المزارعين والحكومة كذلك فكرت في الشيء ده. فده يعني نتمنى الفكرة دي خلي نزودوها بطن يعني المزارعين، نتمنى لكم يعني السنة يكون خريف مبارك وخريف على نجاح، وأنتوا كمان اهتموا بزراعتكم، ما خلاص أيوم المجاء أم باكر ما جاء تتكاسلوا وكده، لا لا لا يعني لسه الخريف دعابة في بدايته، بس زي ما تعرفوا خلاص داخلين في شهر 8 وبدأ خلاص يعني ممكن يبدأ الخريف رسمي زي ما تعرفوا، حتى لو كان يتكتت كذلك يعني نتمنى من الله وللرجال الدين وبالذات لكل الجادين خلي في سجودهم في ركوعهم في أي دعام ده خليت أو للمزارعين ويت ولبلدنا كعملك في نجاحنا الزراعة. نرجع نسمع فاصل ونواصل مع المستمعين.

بلدي يا بلد توماي، يا أحباب أصحاب الرأي، بيدا خلاص نقادر الاستديو ونقل الزميل زميلي كمان دوبالوم تلوم كيوس وجايس عشان يشيل القيادة. قعنا معكم وسمعناكم أقاني وبلقات الصباحية، نشرة مع زميلي حسن مطر بن علي، وبعد النشرة كذلك بعض البلقات المفضلة وملاحظات صباحية. 75 دقيقة عشنا سويا، 75 دقيقة في لب العيلة زي ما بورو الزملة، وأكيد أنتم المستمعين كنت معنا عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إرنتي. خادمنا خلال 75 دقيقة الزميل روكوبير قدام العلاف البيطون أمام الكونسيل، أما محدثكم معاكم مباشرة من في التقديم جلال حسين يحيى، نعدكم إن شاء الله لكم أمور عافية في وقت تاني. نقول لكم قيلوا عافية، نهاركم سعيد متابعين الإذاعة الوطنية الجديدة ونما.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا الأسبوع. برنامج حوار الساعة لهذا الأسبوع نتحدث حول موضوع ظهور مرض الكوليرا مجددا، وقد تم إعلانه من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية في يوم 24 يوليو. عشان ده الموضوع اليوم قاعدين نتكلم فوقه في مرضنا الكوليرا اللي ظهر في الشات وأعلنت وزارة الصحة العامة يوم 24 شهر 7 الفقنة. عشان ده اليوم عزمنا عدد من المدعوين عشان يحجوا لنا، وقبل ده في البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وأجدي روغوبير، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. زي ما قلنا لكم موضوعنا برنامج حوار الساعة للأسبوع ده مكافحة مرض الكوليرا، مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. يعني نحارب مرضنا الكوليرا ده مسؤولية مشتركة بين الدولة وأيضا المجتمع، أيضا الشعب كله يقوم بدوره والحكومة كله تقوم بدورها بإذا نقدروا نكافح مرضنا الكوليرا. في مدة أنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور روزيت يو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمينا شرق، وأيضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي ده أيضا طبيب ومندوب الفريق الطبي للإرجانس في تشاد، وأيضا مؤمن يحيى ده رئيس قسم النظافة في بلدية مدينة أنجمينا، وأيضا معنا السيد صالح تشيري ده المنسق العام لمنسقية هند المتطوعين بمدينة أنجمينا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
1: طبعا زي ما ذكرنا موضوعنا ده بخص كيف نحارب مرضنا الكوليرا، ومعانا عدد من المسؤولين من وزارة الصحة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات غير الحكومية. أيضا معانا السيد شرومة ممثل للصليب الأحمر وهو مكلف بالإعلام معانا في داخل الاستوديو، التحق بنا مؤخرا من ضمن ضيوفنا في الاستوديو. أولا نبدأ السؤال مع السيد روزي جو عيسى ده طبيب ورئيسنا الدائرة الصحية لأنجمينا شرق. السيد روزي، أولا كلمنا حاليا الوضع كيف السيتياسيون عن الكوليرا حاليا في تشاد كيف بعد ما الوزارة أعلنتها يوم 24 شهر 7 الفقنة.
2: شكرا. أول شيء نشكرك كثير للفرصة التي تنتونا نحج في مرات خطورة مش الكوليرا. دونك حاليا الكوليرا قاعد في تشات، دونك البروفنس تنين لما سام البروفنس انا حجر لميس في ديستريكت نكرل وبروفنس انا نجمينا وبروفنس انا نجمينا ده اليوم 19 لقينا 3 كا نقول كاس اسبي كان ورو كاس اسبي والمردان ان في الجارجون قلنا نورغاسترو انتيريت المردان اللي بيسبب وقدف ده هلا نقول عند علامات أنا الكوليرا ده يوم 19 اللي جينا 3 في الزون أنا فرشة في بريمي أرونديسما وخطيناهم وسوينا كشف أنا شلنا الخلال وربيت سوينا الكشف، واليوم 20 الوايت الريزلتات مرك قال لنا في الخلايا البكتيريا ان الكوليرا شافوا دونك نقولوا الفيبريو كوليري اليوم 24 المينستير اناسيا خلاص ديكلاري الابيديميا ان الكوليرا دخل في جمينا وهسه حاليا في جمينا عندنا 55 مريض ان الكوليرا منا في 55 ما شاء الله 33 ليغو العافي والمالرزما في 55 الرانجستري 6 المريض ماتوا دونك حاليا القاعدين فضلوا لنا دونك مش ال 20 و 2 كي قاعدين حاليا دونك في انيتياجنا البريز ان شارج عندنا واي في الاوبيتال انا فرشه دونك اوبيتال دي لا ريفونداسيون عندنا سيت اخر انا بريز ان شارج عندنا في الاوبيتال مير انفان وعندنا اخر سيت انا بريز ان شارج في الاوبيتال جنرال
1: دونك يعني حتى الان الكوليرا ده في انجمينا بس وكان اخر ما ظهر ولا
2: نو نو هسه ما اقول الاول كان بدل في البروفينس انا هجر لميس
1: في هجر لميس
2: في البروفينس هجر لميس وبريسيزمون في ديستريك انا الكرل والبيناك بدا هسه قبال مش شهرين ثلاثه شهر والخاصه حاليا ده خففت شيء دونك لسا كا عندنا في الديستريك انا كارل خفف شيء من اول بروفينس عندنا انا حجر لميس ويدا لكن حسا دخل لنا في الجمينة دونك بيجا لنا بروفينس تنين هسا خالين في الشات الكوليرا لما صار
1: نعم مع الان بعض الناس يعني اول ده كن كوليرا بيجي ده طوال يبدو كوليرا ما عارف في الكوميونيكاسيون هنا المينيستير في التور جا جاسترو شنو ما عارف للناس اشتبك لهم هل ده كوليرا ولا ما كوليرا في البدايه ناس بعض الناس ما فهموا
2: نو المينيستير
1: ولا من زمان كله ده بس اسمه
2: ده بس اسمه المينيستير ال جايت في بروسيسيس كان نورمال هو تانك الكوليرا ده كان انت البكتيريا في الحلق ما لقيتها ما تقول كوليرا منها نورمال بيسبب وبيجدف عند علامات انا الكوليرا ده انه نادو في الجارجون حقنا في تيرم حقنا الجاسترو انتريت الجاسترو انتريت ده نورمال عند علامات بيسبب بيجدف ده قال ده كاس سبي ده نادو جاسترو انتريت ده كان كاس سبي لكن ما تقدر تقول كوليرا الا تشيل الحاله وفي الحاله يوم كان شفت الفيبريو كوليرا ده تقول كوليرا لكن قبل التسي التشيل خلال تشكشف ذاتي سي التس رابيد أنا كوليرا
1: نعم التدير. شكرا جزيلا دكتور روزي مستمعين العزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما أتشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض الكوليرا ظهر أيضا في حجر لميس وأيضا في الأنجمينة هنا أيضا في الدائرة الأولى اكتشفوا وحاليا عدد من ضيوفنا معنا في داخل الاستديو قاعدين بهجوا لنا في مرضنا الكوليرا وشنو الجهود النسوة الحكومة سي وأيضا المجتمع سي وأيضا المنظمات غير الحكومية التي سي عندنا عدد من الضيوف هنا في داخل الاستديو الدكتور روزيتيو إيسا طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمينا الشرق وأيضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد وأيضا معنا مؤمن يحيى رئيس قسم عن النظافة ببلدية مدينة أنجمينا وصالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمينا وأيضا محمد شرومة دا مسؤول هنا الإعلام بالصليب الأحمر التشادي كلهم هنا معنا أنا في داخل الاستديو وقاعدين بكلموا لنا شنو الجهود لأي واحد قاعدين بسو في مجال يحارب فوق مرضنا الكوليرا. ننتقل مباشرة إلى السيد جيمي. قبل ما ننتقل نذكر المستمعين البرنامج ده مباشرة على الهواء إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الكوليرا تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 سوزان 94-93-54 أو 94-94-09-53 طبعا ننتقل للدكتور جيمي موسى مصطفى عباس جيمي، طبيب ومندوب الفريق الطبي أمن بس مكلفين بالإرجانس في تشاد. دكتور جيمي، يعني إذا كان نانو مرضان بكوليرا كهرباء وودوا لابتان ذهب أول، أنتو كدكاترة أول شيء شنو يسولو؟
3: السلام عليكم. قبل
1: عليكم السلام.
3: شكرا تستقبلنا في توصلنا شنو الموضوع العالم ده. أولا كيف باسيها كي كان جانا دو مريض عند كوليرا ده كان جانا ده عندنا سيرفيس أنا تري في داخل الوبيتال، يعني نادم ده أول كي يسألو قبل ناس يسألو ناس تخصص كي قاعدين بسألو كيف نادم ده انتي كيف يعني يا توسمو شنو قدف كم مرات ولا سبب كم مرات، هل عندك حرارة جسم ويا تو هبارتير دلها قبل دهابة ندور نورو شغل ده نادم ده مرض ده شنو خلاص كان يستقبلو ده يمشي ودو في سال دوبسيرفاسيون نشولو لو فوا ويا توسمو شنو كان عنده خلا نشولو خلا ده ليه عشان نصو فوق اسمو شنو تدر خلاص ناس تخصص قاعدين فيه قاعدين يفاليو هل نادم ده يعني اسمه شنو جسمه ده علمه حقه كمل زيادة ولا هل ياتو محتاج ياتو دريب ولا ما محتاج دريب في بكان ده ناس قاعدين يشوفوا. أيوه.
1: نعم، يعني ده أول شيء ده ممكن مرضان بالكوليرا. أيوه. يعني انتو حاليا قاعدين تقوموا بدوركم في مجال معالجة عن الناس المرضانين بالكوليرا، هل عندكم صعوبات في مجال عملكم؟
3: صعوبات ده قاعد عشان أولا صعوبات حقنا أول ده المرضانين ذاته ما قابلوا في وقته زور وايدة القادة يجي ده خلاص فيه لها توصمه شنو وقت الأخير يعني قاعد في البيت يعني صفة قبل يجوكو وده كمان ده ليه خديمة حقنا قابس أي شيء قاسي. صعوبات التاني كمان يا توصمه شنو مزير ده كومبايم الكثير كده كومبايما يعني مش اللي هتوصمه شنو الناس ده تخصصات ده في محلات ده ناس وادين ده ما عندهم هتوصمه شنو
1: خبرة
3: في اللي هتو في المرض ده وده بس الشغل هسه فيه هتوصمه شنو في محلات كتير يعني شغل كوليرا سأبي كتير ده الناس أول كما عندهم خبرة في كوليرا
1: نعم. شكرا دكتور موسى مصطفى عباس جميع مستمعين العزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. اليوم قاعدين نتكلموا في مرضنا الكوليرا الظهر، والوزارة انت الصحة العامة والوقاية اعلنتها يوم 24 شهر 7 حاليا القاعد فوقنا ده، وشنو الدولة تسي وشنو المجتمع المدني السكان ذاته شنو يسو عشان نقدروا نحارب مرضنا كوليرا. معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو، الدكتور روزي تشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمان الشرق، الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، سيد مؤمن يحيى رئيس قسم هن النظافة ببلدية مدينة أنجمان، والسيد صالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمان، والسيد محمد شرومة مسؤول هن العلاج بالصليب الأحمر. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة، الخبراء والناس المختصين عشان يعالجوا الكوليرا والآخرين اللي بقوموا بجهودهم، عندكم أي أسئلة توجهوا لهم تنادوا في نمرة التليفون 61-93-53-20 طبعا بعد ما كلمنا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي في الجهود اللي هم مبسوه، ننتقل مباشرة إلى دورنا، لأن الكوليرا إذا كان فكرنا أكثر شيء بيجيب الكوليرا الوساخة وعدم النظافة. ومعانا هنا مسؤول هنا رئيس هنا القسم هنا النظافة في بلدية أنجمان السيد مؤمن يحيى. طبعا بلدية أنجمان هي من أكبر البلديات في تشاد، وده بيحتاج جهود كبيرة عشان نكافه عدم النظافة وكذا. شنو البلدية قاعد تسي، خاصة انتو مجالكم هنا النظافة اللي قاعدين تسوه في مجال عشان تكافه الكوليرا، الكوليرا ما يقرب الناس والوساخة ما تكون في الهلة. شنو هسه هل خيرتوا عمالكم الأول تسوه قبل ما يديكلاري كوليرا ولا نفس الريتم ما شفوه؟
4: شكرا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أنا اسمي مؤمن يايا. الشوب دي سيرفيس عن البروبريتي أنا البلدية أنجمينا. أنينا من بداية الخريف قبل كل شيء أول أنا يعني أي سنة عندنا برنامج كان الخريف جاء قريب ده يعني نفكره نناضله بس الماء الكوليرا ما عندنا أمراض كتير عندنا الباريتيزم عندنا الفيبر تيفويد وما أشبه ذلك يعني ميغان نخدمو ان كولابوراسيون مع المينيستير دو سانتي باسكو في الديريكسيون اسينيسومون دي لانفيرمون اي دي لا سانتي دا كان نخدمو مع مينيستير اشاك فوا كان شغل في دا المينيستير بورينا البلديه من جوان شالت نيا شت تنظف البلد المدينه الخدمه اللي كان نسوها دا كان لها صدى عندنا عربيات بباسيك ارم ليسما بيليمينيت دي بو سوفاج انا الاسم شون دو ودم مواصل حتى كل المواصلين فوقا اشاك فوا المكان الشعب ولا الكومين كان قال لنا انا في مكاننا ده عندنا دي بو سوفاج ده نجروا اجل عشان نلوتي كونتر الامراض كل كي الكونتاجيوز البج من الاوساخ دونك بعد ما سمينا خلاص الشغل انتشر المرض الكوليرا انتشر في اهوالي هنا نجمعنا هنا خلاص سوينا جدول في مسؤولية هنا الأمدة سوينا جدول قلنا خلاص أنا قبل شيء ده خلاص من واجبنا لازم نهامو شعبنا والحماية ده نسوه كيف بكان الناس بلمو كثيرين الناس بكان بتمو كثيرين في اجتماع ده الأسواق قلنا هم ده نسوه بريفانسيون نخلص نلوتي بدينا هسا عندنا 4 يوم ولا 5 يوم ده بالسوق الكبير السوق الخلا مشينا في الأسواق هنا الهوت يعني قلنا أسواق الهود الأسواق الهود ده قلنا اسمه شنو المرض ده كم جاي من هجر لميز والناس كتير بيجي من هجر لميز ده خلينا نجروا عجلة.
1: نعم شكرا. إن شاء الله نشيل المستمع النور من أبشي. تفضل النور.
5: السلام عليكم الدكتور عبد الصادق علي أحمد.
1: بارك الله فيك.
5: كيف حالك؟ كويس
1: الحمد لله. كويسين
5: تمام. نشكر ونشكر المعزمين الكرام.
1: نعم.
5: طيب عندي 3 أسئلة كده. طيب السؤال الواحد يعني نقول يعني هل الكوليرا يعني هل يعني بسبب يعني الأسباب اللي قلتوها أصلا ذكرتوها ده الأوساخ وديبز ولا يعني سبب تاني آخر قاعد يعني بسبب الكوليرا؟ السؤال الواحد. والسؤال الثاني يعني الأوساخ دي يعني كان قبل اللي أسئلة كله قبل الخريف كل الأوساخ دي نفس الأوساخ دي قاعدة وفي الخريف كله قاعدة لكن ما نسمه إلا نسمه دي يعني الكوليرا دي إلا بظهر في الخريف. السبب كده يعني شنو اللي السبب الرئيسي كشنو يعني اللي في الخريف يعني نفس الأوساخ ما بعد الخريف كله قاعد وقبل الخريف كله قاعد.
1: نعم
5: ده السؤال الثاني.
1: نعم
5: والسؤال الثالث والأخير يعني نقول يعني هل يعني بعد من المدن الكوليرا لسه ما جام وكل شيء يعني هل يعني خدوا في بلان عالم لك يعني لدول كل يعني جابوا مثل أدوية بتاع كوليرا وأجهزة كل التقنية وحاجات كده يعني للبروتكشن للوخاية على الكوليرا ولا إلا بعد ما المسلم يوصل ولا كده تنبات يعني يلقوا الأدوية ولا يجيبوا الأدوية ولا الأدوية دي ما زالت أسعى عليهم كلها مستمرة في الدستريك حتى أسوى أنا عبد الشيء أو أنا من كل البروفيسور.
1: نعم شكرا. الدكاتره قاعدين معانا ان شاء الله يردوا على سؤالك. نعم مؤمن واصل ولا ايوه. شكرا شكرا مؤمن. قبل ما نمشي للدكاتره عشان يردوا على السؤال نتواصل مع السيد صالح تشيري المنسق العام لمنسقيه المتطوعين بانجم بينا. السيد صالح تشيري انتم الناس الفولونتير او البنفول ايوه البنفول اللي قاعدين تقوموا ب يعني في حالات ظهور مثل وباء مثل الكوليرا شنو اللي قاعدين تسوي انتو؟
6: شكرا والسلام عليكم. انا خدمي انا بنفول الخدمة الاساسي كده سنسيبيليزاسيون انا مناش انا كوميرسان وانا اي زول ساكن في مكان سنسيبيليزاسيون يعني موجه لنظافه نظافه وسخ ما يرجتي في كانيفو ما يصبوا من جم مثل السماء دكتور جيمي ومؤمن كلمه المصفى وسخ وزارة فكتر أنا أمراض وأنا بدنا خدمة من صورة من مواد جوان 2025 من مواد جوان 2025 دخلنا مكان خدمة من صوت توئية في بيوت في هلة و يعني نمشي نقشو مشي لاتو منستير دول جوامي نمشي نقصو نقشو لاتو نوأو مسائل دول لكي كيف يشري وسخهم وإن رول حقنا آخر في ده قبل سما كولاري ديكلاري كله أنك مالفين نمشي أي سامي سامينا سامدي سيتوين أي سامدي من سيزر لديزر ده بنفال غارين في توت لي كومين في أي كومين إن سيل أنا أنا أنا أنا بنفال غاي من بريمير من ديزيام أي سامدي مرقو يمشو في مكان الوصخان يقشو كانيفو يقشو داخل من الناس غارين هسالهم بشغل أسهل أنا كوليرا بيجي ده كله ده نرجو منستر أنا سانتي باسكي مشاكل أنا كوليرا هو مشاكل خاص parce que كما عمل الانسان النار من يمشي ياتو يبوري سيكور كل كما يعرف كيف ياتو يكو ايش ياتو يكور بنفسه وذات الشيء كله نعم دونك ده كان وقت ان ياتو دوران نخدمه ده نمشي للمينستر انسان تما ده كاتب له يقول كيف اكيبمان البصوص كيف ياتو سو
1: شكرا صالح تشيريل منسق المتطوعين. طبعا ننتقل مباشره الى السيد محمد الشرومه ده مسؤول عن الاعلام بمنظمه الصليب الاحمر. طبعا في حاله زي دي السيد محمد الشرومه الصليب الاحمر دوره شنو مثلا اذا كان ناس اعلنوا في وباء زي الكوليرا؟
3: ايوه شكرا. في حاله زي دي يعني عندنا متطوعين دول قاعدين بارتو في 23 أقاليم ده كله قاعدين في الديبارتمان في السوبريفكتور حتى في الكانتون. دونك شيء زي ده كان بيجي ده هم طوالي أول ناس بقوم بقوفوا مع خدامين هنا المينستير ده متطوعين هنا صليب الأحمر بسول سنسيبيليزاسيون وبقودوا في الديستريك في سنتر دي سانتي كله بساعدوا الناس هنا الوزارة النصيحة باسكي الكرة روش دي تشاد ده هي أوكسيلير أو بوفار بيبليك دان لو دومين إيمانيتير ستادير خدمينا ده نساعدوا الحكومة في ما يخص الإنسانية أي شيء بتوشي الإنسان ده أننا نقوفوا مع المينستير ونخدموا معه.
1: نعم.
3: حتى حاليا هسه في كارل ده عندنا زيادة من 30 فولونتير قاعدين بخدموا بخدموا ده في أي مجال في الأسينيسما قاعدين في البلفيريزاسيون ستادي ديزنفكسيون قاعدين في السنسيبليزاسيون.
1: نعم. شكرا. نشيل مستمع واحد آخر من عباشي علي حامد. اتفضل علي حامد.
7: ألو.
1: نعم فضل. الحمد لله. نعم فضل. بخير
7: الحمد لله.
1: بخير اتفضل.
7: بقول الساتان هنا قاعدين في قرن القم
1: ده كله عنده دخلي في الصحة القرن الواحد والعشرين فنتين امسي اكل. نعم
7: العقد بصاري.
1: نعم
7: اسمعني.
1: قال نسمعك.
7: بقول الساتان هنا قاعدين في قرن القم.
1: أطرح سؤالك طوالي بس أنا ما هسه ردد لك.
7: بعدين الكوليرا ده.
1: نعم.
7: وطبعا الجرثومة بس. والجرثومة دي كيف الوساقة بس يستغلين في البشرة. قاعدين نشوف شغل الله
1: يتنقل.
7: الوساقة دي
1: نعم.
7: بعد الناس تسوي البرد ده.
1: نعم.
7: الوصف البرد ده بشوله هنا من الكلسة بس بيغسلوه بصبوه وبسووه برد.
1: نعم.
7: دخل بعد ده ندخل نجيب الجرثومة سي. الجرثومة اللي نعم. تنجازها من الكرة بس دي.
1: نعم. شكرا علي حامد على مشاركتك في البرنامج. طبعا نقبل السؤال الطرحه المستمع النور أيضا من أبشة. وقبل ده نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في محاربة مرض الكوليرا الظهر، وأعلنت الوزارة يوم 24/7 فوقنا كيف نقدر نحارب مرض الكوليرا، وده شيء بخص الدولة وأيضا بخص المجتمع، كلنا سوا نحارب مرض الكوليرا. عندنا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور روزيتشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمين الشرق، الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، والسيد مؤمن يحيى رئيس قسم النظافة ببلدية أنجمينة، والسيد صالح جيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمينة، والسيد محمد شرومة مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو مداخلة بخصوص مرض الكوليرا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-20 معانا المستمع موسى داود، يتفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الحمد لله بخير.
1: بخير، تفضل.
8: قبل كل شيء سلم الله مازمين.
1: نعم.
8: أيوة أنا طوالي بس كلامي ده من المازمين ده، أنا طوالي بس نهجي لزول المتخصص، كلامي ده موجه لزول المتخصص في السيرفيس إيجان.
1: نعم. أنا إيجان، أنا الكومين دي نعمينا. أيوة نعم، يتفضل.
8: أنا من كوليرا ده ما ولا غير بيت كوليرا ما دايما أنا في السوق ناس يبوه بيغرسوا وبدوه في بيت ألوم شيف المأكولات الحاسة حاليا غير في السوق ده نادم بمشي بيديره نهجي لهم ما فيك الدقيق مشرة في خشم الكانفو المنطقة ده يبرع على مرسيدي موش اللهم ده كمان ده أسكو ساكت القيان ده دبابين بس الغبو أكل ده قاعد ده صعب نادم يهجي ما فيك السيرفيس إذن ورا ده خلات الناظر في السوق ده والخضار قاعد دواء هنا الميكانيفو بهني الدواء وسخ آخر ده من جنجل بهني هم الوضع شنو يا توما قاعد جنبنا هنا بس الكوليرا قاعد في السوق ناس
1: خلاص إن شاء الله هو يرد لك ويشيف الميزير الهم إن شاء الله. معانا المستمع يونس أيضا، اتفضل يونس.
9: مرحبا أستاذ عبد السلام.
1: أهلا وسهلا، اتفضل.
9: تحية لك ولكل الضيوف والمستمعين.
1: نعم.
9: السؤال اللي أنا داير نسأله ده هل الجهة المسؤولة من الكوليرا دي عندهم جهات طارئة أو رقم خاص كده كان زول حالة تحس لي حالة مشتبه فيها ده بيتصل بهم وبقدروا بوزعوه ولا ما في ده واحد؟
1: نعم.
9: والسؤال الثاني، هل مرض الكوليرا ده علاجه ده مجان ولا بقروش؟
1: نعم.
9: يعني ده الزات عشان الناس يفهموا كان ناس تشاهدين ده أحيانا كان واحد حس بحالة واشتبه فيها ده كان حاجة يعرف مجان كله بيعرف بتفرف كيف وكما مجان كله بيعرف بتفرف. نعم. ده كله
1: كويس جدا، شكرا. إن شاء الله نديم الفرصة عشان هم اللي يجيبوا هم الاثنين كله قاعدين. نشيل المستمع صلاح الدين محمد عربي، يتفضل. صلاح الدين.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: نشكركم ونشكر الضيوف.
1: نعم.
10: والله يا طوال أني دا ندور نطال المرض الكوليرا ده خل مرض مودي ولا كيف؟ يعني مرض جاي عادي ولا كيف؟
1: نعم.
10: والسؤال الثاني يعني نقدر نفهمك هل الشيء اللي بيسبب مرض الكوليرا ده شنو؟ نقدر نفهمه.
1: كويس جدا سامع، شكرا. خلاص ان شاء الله دكتور روزي ممكن ترد على الاسئله عن بعض المستمعين. المستمع النور من أبشة طرح سؤالا بكل اسباب اخرى للكوليرا في وما لا مرض الكوليرا ده إلا في الخريف بس، وإنتوا سويتوا شنو عشان الكوليرا من أنجمينة ومن هجر لميس ما يمشي البروفنس الآخرين؟
2: اوكي شكرا. اول شيء نشكر الاوديتير والاوديتريس دونك للامبورتانس الاكوردي للتم ده. اول شيء نقول الكوليرا هو المرض خطير.
11: نعم.
2: وكوليرا الناس كله بعرفوا مرضنا الوسخ. اول شيء الكوليرا هو جسوان قمانا منيسير ناسيا ويدا دونك عندنا كادر قاعدين نخدمه دونك ماميري ونشكر ناسانا كروا روش دي شات ولي داقا ملتي سكتوريال دونك منيسير كتير فوقا منا نسوكي كيف منيسير ناسيا سوا كيف للكي المرات ما يبروباجي وأول يا عندنا مزور أنا ليت بروك المالادي ده ما يبروباجي. الأول شيء شنو في البكان الانيتي أنا بريز ان شارج ولا سنتر أنا بريز ان شارج أنا كوليرا ده بكان ده نهوغو بلا نزل يدو الدكاتير نار ما هرمو بندسا
11: ما مثل الأمراض الآخرين دول جايين بأكلهم زيارة وشوش الداخلين
2: ما في ما في مم الدكاتير القاعدين داخل يشول البريكوسيون بركي المرض ما بكرههم. منا أول شيء نعلم البندسة والبومرو إن شاء الله مم الوتائر بومرو من زونا نكرر بوجو اللي جاي له كله يبلفيريزيهم البلفيريزاسيون هذا وشنو ستعلي استيريليزاسيون دونك ننتم بومب ويندوم فوق كلور
11: يرشلهم
2: نعلم البجي بندسة في إنيتي ولا سانتر نبريز عن شهر جا كله المارك اللي عندها سكول يروشلو وإندي نبطان الصو السيستم ديسبوزيتيف أنا لافاج دي ميرا الفيل صو إندي نداكولا نصو فوق الكلور اللي نارم البخسل إيدينا بس كي مالا خسول أنا إيدينا ده مهم بس كي أولا شيء الورنا الكوليرا مرضنا الوسخ وهو نارم الكربا في الحلقة البكتيريا هو بمرو.
11: نعم مالا دكتور مالا الكوليرا ما يظهر إلا في وقت الخريف قول كتير كده إلا في الخريف.
2: في الخريف مالا في الخريف الألم جاي بيجي ومش الماء جبل الرسponsable أنا إيجي أنا ميري بقول له كده الألم الفين جمينا كان عندنا وربيت كل أي منار ما عندنا وربيت وبتاني إسباز دول وعلي ليبر ناس بمش بقول ده فوق بسوي وربيت أنا وكان سو وربيت أنا الألم الخريف الإنونداسيون جاي والوربيت ده كله بلوم سواد بمشي فيه يلمس ألم أنا شراب الناس ولا بكان بمشي الأكل بلمسه ولا في الخريف عندنا الدبان كتير والدبان هو بس بمشي بكان بمشي بقعد في الخلا ولا في ألم الوصان وبيجي بقعد في الخدار ولا في الأكل وبيجيب للبكتيريا.
11: نعم طبعا دكتور روزي هل أنتوا عندكم نمرو خاص كعشان نانم كالناس بس قاعد معهم نانم في بيت طاوق وكشافوا نانم واحد بقديف وهاجات وشنو قبل ما يلمسوا طوالي بس واحد يشيل نمرو حقه ينادي وناس يجي يعرفوا في نمرو زي ده في ولا
2: هسه ده ما لازم هسه ده بقى نخدم فوق ده لي كادر انا ملتي سيكتورياليتي ده على اساس منيسير انا سيا مال منيسير انا الكوميونيكاسيون و منيسير انا ايكونومي ديجيتال لا قال بخدم كي كيف بلغو نمرو فير بور كي اي نار مشاب لي نار مردن عند سبيب ولا عند جديف يقدر يواصل أجلة ويقدر بجيب الغول لكن حاليا هسه كده اللي سمعت.
11: شكرا دكتور جيمي. واحد مستمع سأل هل يعني علاج أنا نانو ممكن كوليرا كربا وانتو في الإرجانس والدلوك هناك علاج بقروس ولا ساكت؟
3: شكرا دكتور. مجين
11: نعم
3: مجين يعني مارت أتوس مشنو شك إبيديميك باسل في البلد ده حكومة عنده خلاص عنده أتوس مشنو بيجي خاص كما أدواء قايدين في أي ما خطة عندنا كيت ديرجانس دول انا توس مشنو سانتي بوبليك يعني انا كوليرا كيت انا كوليرا كيت انا ديفتيري اي ما اسمه شنو ديليغاسيون سانيتير في توت تشاد كل

0: epidemi dole alfat ana kolera alfat da ber fi karal kula yani indina ya tu ambulance gait kan zol mardan da numero gait ana ver fi ya tu smo shunu fi karal da yamshi nas yamshi shulu almarid da wa yujubu wa ay ma watir bas kan jaba kula aw watir kan jaba da watir da pulveriser قبل يا توي كي تسيت
1: ما ينزله وتوالي
0: ما ينزله يمشي توالي ده اوتوماتيك
1: نعم
0: او خطو يا تو اسمه شنو اكيب كينادو اكيب كاتي كي اورغانيزي غادين ده نادم ده كان ويسل ده نان وجاوا ده ذات يمشي بيت يمشي بروشو اكون ما اكون قبل يشيل نادم ده مشى دخل بيت ليالا ولا كده
1: كله نعم. شكرا دكتور جيمي على الاجابه. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن الكوليرا الظهر من يوم 24 يوليو شهر 7 الحصه الوزاره اعلنتها. وايضا كيف نحارب مرض عن الكوليرا دي مسؤوليه تخص الشعب وتخص الحكومه كلنا سوا نحارب مرض عن الكوليرا. عشان ده عندنا عدد من الضيوف اليوم في داخل الاستديو. دكتور روزيتشو عيسى طبيب ورئيس الدائره الصحيه لانجمينا الشرق، وايضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، وايضا مؤمن يحيى رئيس قسم النظافه في بلديه انجمينا، وصالح تشيري المنسق العام لمنسقيه المتطوعين بمدينه انجمينا، ومحمد شرومه مسؤول عن الاعلام بمنظمه الصليب الاحمر. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تخص مرض عن الكوليرا تنادوا في نمره التليفون 61 53 20 او 94 94 09 54 94 09 53. معنا المستمع ابراهيم السليم موسى، لكن قبل ما نشيل ابراهيم السليم موسى في سؤال موجه لمؤمن. طبعا الكوليرا قالوا من الوساخه وخاصه وساخه عن الاكل زي ما مستمعي ذكر وأدى بالتفاصيل، كم مشيت في السوق الدبابين الأكل مشرور جنب الكانيفو الأمور دي كلها والأسواق دي كله تابعة لك وإنت مكلف بالنظافة بالذات، شنو سويته هسا أو تسوق الدم؟
2: شكرا، نشكر الدبور المستمع ده
1: نعم.
2: على سؤاله أنينا كبلدية هسا حاليا كي مش ما كلمت في البداية هسا عندنا 4 يوم يمكن اليوم الخامس قاعدين نعملوا اسمه شنو بريفنسيون يعني قاعدين نخدموا في الاسواق عشان نلوتي كونتر الكوليرا دونك قاعدين نسوي تريتومون دو فاس وقت المشينا ده بكان الالم بنوم بكان الكانيفو بكان البيسبوزي فوق ده قاعدين نتلوزي البرودوي الكلور من هنا للفولان الدبابين والحاجات الدبابين والحاجات اللي بتورك عندنا دواء خاص هن ال اسمه شون ده دونك نقول للمستمعين هسا حاليا ده البلديه شالت ديسبوزيتيف هنا حتى الناس الميرسونوسي قال حتى الناس اللي بخطوا الاكل تيت ده هسا حاليا ده في ديجا تابلت كي خلاص حاليا ده فابريكي جايد عشان نوزو في الايامات الجايه ده بكونوا بطن دزورمي ده نانو كي خطه وتيد ما في دونك قبل ده كل سوينا هسه حاليا ده كل عندنا جاي
1: اكل كبز مفروش ده
2: مفروش ده هسه عندنا قاعد نيتي
1: وهسه
2: لقدام هسه عندنا البريغاد سانيتير الكري ده هسه عندهم قاعدين في التوقيع قاعد بروح في الاسواق بكونوا كي ابارتير من هنا قدام ده نانو خطه اكله في تيد ما في
1: نعم. شكرا. طبعا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه أوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. معنا المستمع النور أيضا من عبشي، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: إبراهيم السليم موسى، تفضل من عبشي.
3: ألو.
1: أيوة فضل إبراهيم السليم موسى.
3: لا أنا نور عبد الله نور.
1: النور تفضل.
3: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
3: عندي سؤال اثنين كده مسأل منه.
1: أيوة نعم.
3: بالنسبة لمرض القرار أنا أتكلم
1: نعم.
3: أنا قاعد في المستشفى

0: تداخل ده.
1: نعم
0: اغلب المستشفيات في نفس تداخل ده ما يندى فيها قبل كل شيء. الدكتور وائل جبال قال ممكن ازول بعد يجي نساله كان كهرباء كيف وصاقه، وممكن سؤال ازول لك ان كان اطراج وابكم دي يسأله كيف داير مثلا السؤال ده. المريض كان جدا لابد الاطباء هم بيعرفوا بشخص امراضه وكل شيء قبل السؤال، لان في ناس ما بيتكلم وما بسمع كل فيه.
1: يمكن قبل الطبيب على الكوليرا ده يعطوه حق ظاهر يعني شيك من الامراض الاخرى، يمكن قبل الدكتور ما يرد لي لان حاجات حراراتها كثيره الكوليرا ده ما من الامراض اللي بتلبد عشان نادم ما يعرفها.
0: بارك الله فيك. الكلام ده سؤال انا سال منها وقبل كل شيء هو الصحه دي جميل جميل مره، لكن النادم اصلا نرك ورا في النهايه قال اني القبه الخامسه والعمل ده ممكن يدور قبه 6-7 شهر قبل الخريف. لانه هم قالوا الخريف زي ما النور جبال كله يتكلم قال الكوليرا ده ما هو وثاقه عرفناه شنو اللي بغلبه يجي في الخريف. واسا المير ذاته قال قمينا قبه الخمسه ممكن يقوم اول
1: كان يقوم ما المير ده ساعة. رئيس قسم في الميري
0: ايوه ممكن ده بس كلامنا كل ما ممثل للمير ما هو قال عندنا زي خمسه قمينا هو كان امل ده لان باكر نساله امام القيامه ده كلنا اي راي مطلع رايتي فكل زول خليه يعرف الكلام ده.
1: نعم
0: بعد الناس واحد عنده وظيفة لكن ما
1: بيتهمها. شكرا نشيل شكرا جزيلا عن النور. نشيل المستمع إبراهيم السليم موسى يتفضل.
2: أنا المتكلم معك إبراهيم السليم
1: موسى. أيوة يتفضل إبراهيم السليم.
2: أنا متعلم
1: من وين أنت تنادينا؟
2: أنا من البشر.
1: أيوة يتفضل.
2: وإذا فتحت البرنامج أشهد في البرنامج إذا أنا الصحة
1: والآتي. نعم
2: الصحة اللي بتشمل كل إذا إنسان واحد عنده
1: إبراهيم الصوت صوتك كده أرفع شوية عشان نسمعك عديد.
2: نقول بالنسبة للأمراض الأصل كوليرا البكتيريا دي.
1: نعم.
2: يعني حتى في سواء الناس اللي بتاكل الخضار وسواء المحل اللحم محل المجزرة محل البيجرون الناس اللي بتاكل البطوار ده.
1: نعم.
2: لأن محل كان جي شفت الدبان وإيدين والقانين وأغرب جسم وكل شيء وطوال تيجي تتصل طوال الزمن طوال سلسلة الكوليرا ذاتها.
1: نعم.
2: ما ده السبب ذاته. في محل تمشي محل القدرة مكان القدر مكان الوصفان مكان الناس المجزرة كل محل وصفان. أي بقى ومكان الريستوران تمشي كله محل وصفان. ده في المفروض أي ريجون أي بتسجيل يقوم بواجب مهمته والبلدية تقوم بالنظافة.
1: شكرا إبراهيم السليم موسى. مستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض الكوليرا، دورهن الدولة ودورهن الشعب بشكل عام، كلنا نشارك سواء عشان نحاربوا مرضنا الكوليرا. الإعلانات وزارة الصحة العامة يوم 24 شهر 7 الفقنة. عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو: دكتور روزيتشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجلمين الشرق، دكتور موسى مصطفى عباس قمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، السيد مؤمن يحيى رئيس قسم النظافة ببلدية أنجلمين، وصالح شيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجلمين، ومحمد الشرومة مسؤول عن الإعلام في الصليب الأحمر الشادي. طبعا قبل ما نشيل المستمع من بوكورو، بالنسبة لممثل الصليب الأحمر محمد الشرومة، حاليا شنو تقوم بي فيما يتعلق بناس واحدين بسوي شيء ما عديل بسبب الكوليرا؟ الصليب الأحمر شنو القاب بقوم فوقه في مجال هذا التوعية؟
3: أيوة ده في مجالنا التوعية هسه كلها، يعني عندنا متطوعين قاب بسوا التوعية بزيادة مرة في الأسواق في المحلات التجمع الناس، حتى هسه في ديزارون ديسمان ده كلها متطوعين بدوا زيادة من أسبوع قاب بسوا التوعية، وحتى ما بس في حجر لميس وفي نجمينة حتى في جيرة في مونغو كلها متطوعين زيادة من أسبوع قبل سو التوعية في سلامات امتمان كلها قبل سو التوعية بارتو بكان لسه المرض ده ما وصل فوق كلها المتطوعين قبل سو التوعية بزيادة. ولا عندنا في حركتنا حركة صليب الأحمر صليب الأحمر ده عندنا الصليب الأحمر الدولي عندنا فيدرالية للصليب الأحمر هدي قد تساعدنا بزيادة لأشان نسو التوئية دي بزيادة أشان الشيء ده ما بينتشر بزيادة.
1: نعم شكرا جزيلا. معنا المستمع إدريس من بوكورو. اتفضل إدريس. إدريس من بوكورو. نعم اتفضل.
2: محمد إدريس.
1: أيوة اتفضل محمد إدريس.
2: محمد إدريس نقول كيف؟
1: نعم
2: الكوليرا إذا ظهر ده نعرفه كيف؟
1: الكوليرا إذا كان
2: نعم شنو كيف؟ أيه شنو كيف ببدأ ليه قاعدة تعرف الكوليرا؟
1: نعم
2: وثم ثاني نعنينا في دار برا يعني ما في إسعافات وما في شيء نادم تتجنب ما يصيبك ده أخوك كان أصاب الكوليرا تقول لك كيف يعني تقول مشكلة كبيرة.
1: نعم
2: شكرا جزيلا.
1: آه نعم
2: من
1: بوكورو.
2: نعم
1: نعم نعم معانا المستمع حسن ابراهيم من انبصرنا. حسن ابراهيم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: الحمد لله
1: بخير اتفضل.
4: شكرا نشكر المعزولين.
1: نعم
4: ايوه لي سؤال.
1: نعم
4: السؤال بخصوص حتى مثلا المحل كاين ده بتتي فوق كا واحده في الاوند كي بوجو في البرزيل مكان ولا خلاص بخلوك ده السؤال الاول.
1: نعم
4: السؤال الثاني ده مثلا في البروميس في حاجه لميزه.
1: نعم
4: انا كا واحد كمشي لجوتوكا ناريت الايجان فنان ولا الامبيرونز بقول لكم كي اللي تطور اسكي في دي جي اوروبي مين ولا هم يقابسوا بقول لكم فرقان ما في الامبيرونز
1: أمبيلانس في حجر لميس. نعم كويس شكرا جزيلا حسنا. طبعا الدكتور جيمي المستمع إدريس من بوكورو قال كيف يعرفوا أن نعلم ده مرض كوليرا كهرباء.
3: المرض أنا كوليرا ده كهرباء ده يعني في أدة أنا قديف زور الانتقاع جنب ده تشيف أدة أنا قديف عشان كان قديف ساكت ده ما بفوت اتنين ولا ثلاثة كان فاتة من سبعة ده خلاص قديف وسبيب فاتة سبعة ده ده كوليرا.
1: نعم
3: الامبوزين ما دول كل هاتو اسمه شنو هذا ده شيء.
1: نعم
3: اي ده شيء ولا لا هاتو اسمه شنو قديف يعني ما يجيب بس نازل اللي بقدف بس ماشي ده شيء خمسة دقائق بس بقدف خمسة دقائق بقدف ده وجسمه بخير جسمه ده بخير ينشف يبقى ابيض وما ساخن جسم بارد.
1: نعم
3: ده بس اسمه شنو سينيال.
1: نعم دكتور روزي بعد يعني الانسان اذا كان حاضر كيف بس كوليرا كهرباء يعرفوك كيف وايضا الامبيلانس هل يعني كونه حاليا في بعض المناطق الامبيلانس حتى الان الناس يكفوا هل انتم وريتم فيما يخص حالتنا الكوليرا الناس ما يكفوا.
5: شكرا لاخينا البكورو. نعم. من السؤال لا كيسيون تريز امبورطون حسنا قاعدين تشات ديجا ايبيديمي وكوليرا كان كاوي انا كوليرا كونفيرمي كولا خلاص ايبيديمي حسنا قاعدين في الايبيديمي المردان كان عند سبيب ولا قديف خلي بشولو اجلا كان بقدر بيجي يجي في المستشفى السنتر دي سانتي القريب له ليش نكمبليتي يا دكتور مصطفى عاصم شلوارارا ما نرجو نسو سبعة خمسة ستة قديف ولا سبيب نو قديف سبيب قاعدين في كونتكس ان ايبيديمي اجلا خلي بيجي في سانتر دي سانتي القريب له بسولو تيست رابيد نعرفو كوليرا ولا ما كوليرا ده أول شيء هل ما نرجو. وآخر الشيء مش الجبل ما وراء أخوك وايد عند ألمان أنا كوليرا بسبب قدف شيء كيف اللي بلي امبورتان يشلوكي كيف يجوبوا المستشفى نعم ده كان تعبان بلين ما يخافوا هو الكوليرا السبب النار ما جاي بسبب ده فوق عند فوق البكتيريا السبب كما تلمس شيء ما في كان يلمسه يجيبه في المستشفى قبل مش ما وراء النار ما الجابة وتير الجابة كان موتوا الجابة كله لبلفيرزي هم وجس كان نقبل في البيت نشوف في البيت كم ناس قاعدين والبيت ده ذات كان نسترلزي ونبلفيرزي والناس القاعدين كل نسجلهم ده شغل انه نعدو الانفستيغاسيون نسو.
1: نعم
5: نار ما القرب للمردان ده واكن خلو ساكت ما في كلهم نرانجستريهم نسيفرهم والأمبيلانس كان إبيديمي الأمبيلانس لوجيستيك وده كومبوزان تريز امبورتان دان لالي دان إبيديمي كل مكان كان دواء كان أمبيلانس فادا لشيلي جيبا الأمبيلانس الورولو إسانز والكاربيران ما فيدا دا ما واجب الديبلاسمان المردان الدواء حقا بريز ان شارج هكا كله مجان كومبليتمان غراتي
1: ده كان كوليرا
5: ده كان كوليرا
1: لكن كان مرض اخر كمان يتعاملوا مثل هنا اول
5: والله ولا المستشفيات قدره انام ده شكشك قدره انام ده شكشك الوادين المستشفيات دوغاك بتيت ما عندهم ريكوفيرمون ما عندهم وين الامبيلانس بكان يمشي شي لنا دوك بتيت يبقى ما عندك كاربيرا
1: نعم
5: لكن تريرار
1: نعم مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن الدوله ودورهن الشعب في مكافحه عن مرض عن الكوليرا كيف نحاربه مرض عن الكوليرا اللي اعلنتها وزاره الصحه من يوم 24 شهر 7 حاليا فوقنا ومعانا عدد من الضيوف معانا في داخل الاستوديو انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله يخص مرض الكوليرا تنادونا في النمره 61 53 53 20 او 94 94 09 53 معانا المستمع طه من ابشي
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله بخير اتفضل
6: اوكي تمام الحمد لله نقول لك
1: نعم
6: مثلا هسه في مرض الكوليرا ده
1: نعم
6: وزي مرض فتاك وعلم من دورة الدولة هي المهم تقدر تجيب مؤخمات للفيروس من حيث الوساخة القائد مثلا في المدينة وفي الحارة ده مثلا اي مرض هو بعرفه وبشيفة من دورة الدولة يفتح لنا مؤخمات بقتل الفيروس المهم للمرض ده ومن دورة المواطن كونسول ينتوي عنينا نقوم مالي جنبه أوساخ وقت انت في سيب أنينا سينا أوساخ ده يمكن نمرقو في القدادة ونتشوت ما نقلو في الزلة وبعدين يجي ألمي يرقد فوقه ويصير لنا الكوليرا
1: نعم شكرا المستمع طه على مشاركتك مباشرة من مدينة عبشي وأننا تقريبا حاليا وصلنا في الدقائق الأخيرة لاختتام البرنامج حلقة برنامج حوار الساعة اليوم نظمنا فيما يخص مكافحة مرض الكوليرا مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع قبل ما نختم ندي الكلمات دقيقة لضيوفنا في داخل الاستوديو ايضا ايوه معنا مستمع اخيره 30 ثانيه
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: عليكم السلام
7: معكم رحمات ابراهيم من قريه مابيري الشاري
1: نعم اتفضلي بسرعه
7: نشكرك يا هذا الموضوع
1: نعم
7: ونتمنى التوعيه لان علينا في برده تعرف اكثر شعب الشاري وشغل بنادوك وربيت كل ما فيه
1: نعم
7: اي من فضل يخلي شيء يوقف الناس ده
1: نعم نعم. شكرا جزيلا طبعا ندي الكلمة للسيد مؤمن يحيى رئيس قسم عن النظافة ببلدية مدينة انجمينا كلمة أخيرة
8: شكرا دور أولا الأنماء الفكر ويتمان عنين هنا الناس الأكتر النقدم في السنتي
1: نعم.
8: أشكركم كثير الترباسيو الثاني ده أن نطلب من المواطنين يعني المواطنين ذاتك هم عندهم دور بالأبو لازم هم يشاركوا معنا علينا في المال بلدية مال وزارة الصحة يعني مال أكتر كلك
1: نعم.
8: يعني هم المواطنين ده هم النرمادة البريمي أكتر دهم
1: نعم شكرا السيد محمد شرومة مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر
3: كلمة أخيرة نقول الوباء ده ما بس شيء بخص الوزارة التسيحة بخص الوزارات كلها وبخص المجتمع وبخص أي زول
1: نعم
3: على ده شيء مهم ما بس نرجو نقول إلا كان سولينا ولا إلا كان ما سولينا يعني شيء ده بخصينا كلنا
1: نعم السيد صالح جيري
9: شكرا
1: المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة
9: جمال الدكاترة هنا اتنين دول كان هم بس وقت سنتين نسيتي كي دورو كورد بنوالي جسائرين في خدمة خلينا دونا ينادو لمر مير ياتو ينتينا انستكسيون وقبل ده ليه نظن يوصفون كيف نان كان عند تخدم مثلا كوليرا وكده مهم زيادة عندنا
1: يعني قبل ده ما خدمته مع في وباء هنا الكوليرا
9: أنا هو كنت نقول كل أساسه عن جوان
1: 2025 ده مفروض يفكروا في الفورماسيون من هسه قبل ما ينادوكم ذات دكتور موسى مصطفى عباس جيمي
3: أنا ده كمان كلمة آخر ليه ده للناس نطلب دوم عشان نظافة نظافة لنفس ده شغل مهم مرة والمرض ذات أساسا قده وسخ الوسخ ده ما نرجو ميري ما نرجو داتو بيتال يجي ياتو ينظف لنا ناس يخليه يقوموا بالتوعية لنفسهم ده هسه ده وقت الاتو سمو شنو مؤثر خلي الناس يقوفوا بالتوعية ما يسو إنيورانس
1: نعم. شكرا دكتور روزي كلمة أخيرة
10: شكرا أول شيء نقول لك شكرا لناس الميديا أم بارتيكلي ونوما لجود الغاية صوت وصعودونا في التوعية دونك مش الماء الاخرين ورو الكوليرا ما مشكله انا منستر انسيا ويدا انا وين ما نقدر شيء اليوم على المنستر انسيا دونك اللي يجيب الادويه اللي يخط البيرسونيل لكن النظافه الالمي دونك الوربات دول كله بلا السيكتور الاخرين ما نقدر وما شاء الله هسه كله قاعدين ناخذ مع الميري مع البارتنير سورتو مع كرو روج تشات أنا خدم سوا وخلي لسان نقوم سوا نسوي جهد أجينا بوركي نلتقي كونتر مرضنا الكوليرا والكوليرا ما مرض البكتول والكوليرا المرض نقدر له نبريفينير بار دي جيست سامبل نسيرس كنا خصول إيدينا كمرقنا من الدوش ونخصول إيدينا قبل الما ناكله والخدار خلينا خصوله قبل الما ناكله والأكل خلينا خلو بنجد أديل وأكل كان نصبو خلينا نصبو للناس اللي سدها في حامي كباكله بس كان خلينا برد الدبان قاعدين قريب والألم نشربه خليه يبقى ألم البروب
1: نعم.
10: والألم كان شلنا من تيو خلينا نصده قبل الماء نشربه بس كان الوسخ يلمسه
1: شكرا جزيلا دكتور روزيتشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمان الشرق شكرا سيد دكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد أيضا نشكر السيد مؤمن يحيى رئيس قسم النظافة ببلدية أنجمان ونشكر السيد صالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمان وأيضا الشكر إلى محمد شرومة مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر ونشكر جميع المستمعين اللي شاركونا في خلال البرنامج لمدة هنا ساعة كاملة موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مكافحة مرض الكوليرا مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع تابعته عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وأجدي روبير وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: السلام عليكم. ساعة وزيادة دقيقة مرتها تصدر ساتروني كهرة ديتشات استدرار بيني ساعة وزيادة دقيقة مرتها تصدر ساتروني مصربر خزال فاية لارجو موكالم دقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دركو لبارتن دانا كوجي كي دانا نكوجي كاما دي مران درا غريدي أسان فيل چكانا شكر تر آنگ دي مران درو رجي دانتان چنغانا جيمتا روجي كابين تكنيك دا چنغانا چوكي الفريد كار ميكورا دا جنغانا تان سالي محمد سالي ساقا كي چوكي الفريد غرد ايرا دانا جنغانا مارا لبارا خاطر دا
1: Thank you.

bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakat rul kafiki dibidati okhra do chad izal watni chadia shunal se muntambe muntallat wallene muntaltaltani darwala gere lenjeme de tror tar goron salim ahmed sale el sikam rikhtiya banache وخنن دلا وقد ازنه تترمل بنه نابزين ترونينه يرو خميس روسيموتو نفسلي ان بار دبريو سيري كار ماشين تزيرينا فيني رجي دانتين جيمتا روجي كابين تكنيك واكو واكو الفريد توانيو ديندينيه علي محمد تجاني دوك ميكرون تي رون سيومونسي عمر ادريس عمر نانين يمينا كوم سلام كسكولو كابين تكنيكه

0: Je suis Monire Michala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. منصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار ونهج معايا في أهداف عن المنصة دي ومتصوه وكذلك مما صوت لي اليوم تصوت شنو للشباب. في البداية سيد موسى السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد موسى في البداية ممكن توريني بالبلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
2: اوكي السلام عليكم. علينا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13 شهر 10 2020 لمينا وقلنا الحراز البيار دا قريب لنجمعنا وما تتطور مالا وفي المكان دا الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعية دا عشان نهلو المشاكل هنا حراز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13 ما فيشلنا ورقة رسمية عند يوم 20 شهر 10 2020 من إدارة هنا ديبارتمان حراز البيار.
1: جميع هناكم ده مثل منبر هنا يجي مثل كم كي
2: الجميع عنده 14 منبر معناته الديبارتمان حراز البيار ده عنده 7 كومين من أي كومين ده شلنا 2 معناته من كومين هنا كارمة من كومين هنا مساقط من كومين هنا جرمية من كومين هنا نمنفارة من كومين هنا بوتالفيل من كومين هنا دوجا ومن كومين هنا ماني منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وين أكثر ممبر مزار من ده.
1: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو يعني أبجكتيف هنا شنو
2: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلمية هنا حرز البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرز البيار وندافو خخوغنا وندو هلينا قدام ده هدف. في ده شغل كثير قاعد في ساحة في موية في كل شيء داخل قاعد.
1: ومما سويته جزك اليوم إن ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويته للشباب؟
2: أول بأولا الموية هو حياة قلنا شاب حقنا يدور موية والبلاتفورم بجزرته دمت مشت في يمن فارة سواتا بومبي هنا يدن دوايت وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي وايت من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في أيام الحر هنا 2022 دا المرين انت كل تعرف شاد دا كل أكلات الزيارة وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريد تعبت الناس مرة وايت زون هنا يمن فارة يسكو يجي في معنيدة يسكو يمشي كتير كل الناس دا كل أكلام حوالهم في قطران كل قلنا لا لا ما نقول مش لا نرجع نشوفه شاب هكذا تعبوا ما في هنا قدرنا شلنا هنا ساق فيت وريس وبيل كل مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور رغنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شعب ده كله كي ومشينا في هيل عندي بيك سوبر فيتير هنا ماني كله شفنا وانتنام هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابل للغوفرنما وللأونجي وللبرسنوب بنبون انت الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمو جو لشعب حقنا بعد علينا مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاكفورم قمت قول الاخر ده سمياته وقمو جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاكفورم حلتت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروجرام كملنا والترينو مشت يما نكمل في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يلقوا باك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتهم اماتهم وادين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده البحر ذات ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقها وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بكعب خلاص في مكان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقول مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانه في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا إرفا كل أنتونا بروس تنين وفي أونجي كل أنتونا خمسة كل في كل كلام ما دا مش البروس 75 بروس بلاش هنا 3 سنة دا كل جبنا هنا بطن لقينا 50% ما هنا تاول كان تكفي 70,000 دا تكفي 35,000 ياسم مورنا دا كل أنتولي يالات دا 50% ما هنا تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 دا ما هنا نص تكفي كل كلام ما دا 113 ريال دا ودنام كتبنام في الانستيتيو ونيفرسيتي دي فرام دولا كل كتبنام دا كل البلاتفورم شالت نية قبل يالا مش غورو ما هنا والزمان دا يالا كان غورو كل شغل يمشي وقتو ما عندهم يقعدوا في فيلا دا ويشومي بزمش كتير وشماج بيجي زيارة مرة يكون لا دا ما يكون دا البلاتفورم سوا تهينه وقسمات كلك في دربة بس قسمات 100% انتاتهم دا البلاتفورم سوا تا بطان البلاتفورم ما وقفت في دا بس البلاتفورم شالت أرض المشروع من الإدارة وراحت في تروا سوبرفكتير ما نتا سوبرفكتير اللي عندهم هسا الانسبكتر سوبرفكتورال دول هنا إدكاسيون هذا في مساجد في نيمان فارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقينام عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم موية شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكلة ما عندها على اللي يقول من بكانوا عايد أن يجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كل في المسوات تفضل يشيك كل في كذلك في نيمان فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزيرة ده حلينا والمجزيرة كل جينا للإدارة إدارة كلمنا هلا مش يعني من فارس بروفيت ده كله كي لسه ما عند دارا قلنا ما بكون جينا الإدارة كل وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كلها اللي جينا ما غير يقولوا ما لقونا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران ده لف بكتو يعلم بجروس وهسا الرئيس الدولة شال الحرارة ده قال الأكل بلاش مين الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دركت ما من حكومة أقرب شوية وخلاص الأكل واقف لا كري وكايب بدور ما لقوا لا لقونا كان كنا هنا شباب قاعدين في بلاتفورم ويالنا هلا كادر تقول نقول كيف زمان بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقو مشاورنا ورنا شنو مشكلة هكما شنو ورلنا قال مشكلة هكينا دا مشكلة هنا لا كري وكايد ما عندنا نكتب نقر فوق مثلا كان يمشي قرق ما يلي قرق لا كري ويشيل كايد يكتب فوق ما عندنا كان لقوتو كم تقر 150 كايد كان لقنا دا ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كايد هنام وبيق هنام كلك ويقول لكم ماشي ولسه ما وقفنا في ده يوم الفطر ونا مشينا في لسي عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا ومهم قال انينا والله مشاكل لقينا انين قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من اكل يمشي بيد الناس قبل يشرب الميه ده شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسوي لكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في اكل لسي عرب ده ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال دم سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قراي بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما انا ناس كادر وناس على البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شيلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الايكول هسه قاعد يجري في الايكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما سوا وجبنا لهم ادويه في اوبيتال ولبن وصابون وودا جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رافينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا اكون كاميرات تشوفوا جنب الريفكتير ده في 8 و9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور ده اكون ما يكمل هسه ما يكمل
3: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كيس عودكم ولا ده جهد هناكم انتو بس
2: لا لا والله يا ساكدة جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتربيه في الكارد داليزيون وكوتيزاشيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا هرازة برد وعندنا ان شاء الله واقف معنا ليل والنهار بمشل ده جينا في مرحلة ده كلك
3: انتو في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيرة هنا شباب ده تجيفو حياة هنا شباب ده كيف في محافظة هنا هرازة بيار
2: والله الحياة ما حياة صعب زيارة في الهرازة بيار شغل الزيارة مشاكل قاعد في الحرز البيار ده شباب بقروا أمل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مشوا يامبلايهم وده ناس انيشاتيف ده ما عندهم وانا طلب منهم الله ينتيم الفكر شن يكري انتربريز شن يلا قروا ده يمشي دخول فوق انت ما انت قاعدين في البيت 4 5 يال قاعدين التنين 3 كان قروا كملوا لسه ما لقوا غيري من جال قاعد ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قاعد خلاص تقول اخوي فلان قدام ده قول قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول كان قاعد كذلك مش ده ده كلام ده نقوله للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خليه كري سوسيتي شن جند يدخل فوق الداخل
3: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
2: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كريه يهودا ناس فهموا مش ضد هنام هم ولا كونتر مسألة هنام واحد أنا يعني ما في سياسيين أنا يعني شغلنا برا من سياسة جميع كنا دمائن ده سياسة والناس كمان فهموا مش نجو نشيل حقهم واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا أنا يعني جينا في التلمية هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا أنتنا بروس اللي على ده 70% ناس فهموا كي البلاتفورم ده ما عنده ضد اللي شغل واحد انت تلمي مثلا له اللي من رفا ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
3: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو التوجه لكن ليه الشباب ولا لكن ليه الناس انا هراز البير بصفه عامه
2: والله يعني انا اولا باولا ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سوفي الجيمنه فارده شنو يكمل كان كمل الشركه ده بروجي كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتوار هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتوار ده كان فتح هذا أكون في ألاس الشباب قردة أقل شيء كله يقدر يشيرهم هناك شغلنا ألف ألفين ديال يشيرهم يقدموا هناك وشغل ندور من الحكومة آخر ده أجر ما يدر في نريد قاية في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومة ده شني قبل لنا 5% جنانينا ده الشغل قاية في جرماء ومكتب جمعنا ده زون ده زون أنا هرادر بيار وما نايو حسا دايما نسألو شغل نورو للحكومة شني شغل نارا قاية في بيتك انت هلاك انت ونارا يكتب اسم جمعنا ده وينتي له حق انا ده معنينا زرمونا ندور حق انا ده يجي في دربة يقبل لنا 5% حقنا شني شاهد للشباب ده وشاهد لهل ده مشاكل الناس دوق دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان غير عندنا من ده زياره نسو وده شغل نطلبه من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القايه ده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله
3: شكرا جزيلا
2: بارك الله فيك
3: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من نور مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعين الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة. تستمعون لنشرة الأخبار وكذلك لمنوعات غنائية مختلفة وبرامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس تركي الفريد، أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تجي الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل أمس النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار نغاريمادان استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، حيث ناقش معه التحديات الأمنية في المنطقة ومواكبة التطورات المؤسسية وتعزيز الحوكمة وتمكين المرأة. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: تأتي هذه الزيارة في مرحلة مفصلية تشهد فيها المنطقة تحولات جيوسياسية وأمنية هامة، حيث بحث الممثل الأممي مع النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور معاونيه، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومواكبة التطورات المؤسسية، كما تناول اللقاء تعزيز الحوكمة وتمكين المرأة، كما استعرض الجانبان مجموعة من القضايا المحورية التي تتصدر أجندة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية. كما تطرق الطرفان إلى الدور الذي يلعبه البرلمان في سن القوانين التي تخدم السلام الاجتماعي ودعم حقوق الإنسان، إلى جانب الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة مع شركائها في الدول، وكذلك الاهتمام الكبير حول السلام والأمن المجتمعي والتركيز على التنمية. وعقب خروجه من اللقاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة وسط أفريقيا أن المنظمة الدولية تولي أهمية بالغة لدور البرلمانات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والحوار الوطني، مضيفا بأن تشاد هي دولة محاطة بدول تشهد نزاعات كبيرة مما زاد في تدفق اللاجئين إليها بصورة كبيرة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام الإرهابية. لذلك يجب على المنظمة الوقوف مع تشاد في ظل هذه التحديات. وأشار المسؤول الأممي إلى أن المكاسب الديمقراطية والتنموية في المنطقة تظل بحاجة إلى صون وتطوير مستمرين من خلال إصلاحات رئيسية يقودها ممثلو الشعب، وبدعم متواصل من الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أثنى على جهود الجمعية الوطنية في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية، مجددا التزام مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا بتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات البرلمانيين واللجان النيابية، ويعول على هذه اللقاءات رفيعة المستوى في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة وشفافية.
1: في سياق متصل، نظم مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم الانتخابي منتدى يتعلق بتعزيز دور منظمة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تشاد. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالمجمع الرياضي بحي سابنغالي. محمد مسحم الطاهر.
3: إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد كان هو الهدف من إطلاق هذا المنتدى الذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وذلك من أجل مناقشة وتحديد التحديات التي لا تزال تعيق مشاركة منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد. في كلمته المتحدث باسم إطار تشاور منظمات المجتمع المدني ماجي تيلسم سافري، أوضح بأن هذا المنتدى يسلط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحوكمة الشاملة والمشتركة، حيث أن الديمقراطية لا تبنى إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية وتقاسم المسؤولية، مضيفا نطمح إلى بلد يشارك من خلاله كل مواطن في إدارة الشأن العام بكل حرية وديمقراطية. هذا ويستمر هذا المنتدى 3 أيام على التوالي للخروج بنتائج تسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: اختتمت أعمال الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمار الموجه في هذا القطاع. اختتمت أمس بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية، وترأس الاختتام وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغ يومباتنا. محمد عمر إدريس.
4: وضع تشاد تشغيل الشباب في صدارة إصلاح التعليم المهني بزيادة الاستثمار وتوسيع فرص الإدماج، وقد دعا المشاركون خلال اختتام الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع واستهداف آليات أكثر فاعلية لتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص التشغيل. وقد أكد المشاركون في توصياتهم النهائية ضرورة تعزيز التمويل المخصص للتعليم والتكوين التقني والمهني وتطوير آليات تربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق العمل، فضلا عن اعتماد برامج خاصة لتوظيف مكونين ومدربين مؤهلين بهدف رفع جودة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة. وقد شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا على أن نجاح إصلاحات المقترحة يتوقف على القدرة لتمويل التوصيات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن مستقبل القطاع يرتبط بمدى فاعلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى الاطلاع بدور أكبر في منظومة التكوين المهني من خلال المساهمة في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذا المشاركة في عداد البرامج التكوينية واستقبال المتدربين ودعم تمويل البنية التحتية والمساهمة في إدماج الخريجين في الحياة المهنية. الجدير ذكره أن التوصيات التي خرج بها المشاركون تعد خطوة جديدة نحو إعادة توجيه منظومة التعليم والتكوين المهني لتكون أكثر ارتباطا بمتطلبات الاقتصاد الوطني في وقت تسعى فيه تشاد إلى مواجهة تحديات البطالة وتحسين فرص الشباب ودمجهم في سوق العمل.
1: استقبل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استقبل بمكتبه صباح اليوم المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات الذي شارك في عمان الورشة الإقليمية حول التغيرات المناخية وإدارة الكوارث التي نظمها الاتحاد مع الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما. وقد تباحثت المقابلة المسائل المرتبطة وقد تناولت المقابلة المسائل المرتبطة بالمهنية والعمل الصحفي. حسن موسى حسين.
5: لقاء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد مع المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا، حيث دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقش خلاله حول سبل تعزيز دعم المؤسسات الإعلامية والتحديات التي تواجه التغطية الإعلامية في مناطق العزمات. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا للصحافة الوطنية بأن هذا اللقاء ركز على مسائل المتعلقة بالقطاع الإعلام والاتصال إلى جانب سبل تعزيز المهنية لوسائل الارتقاء بالعداء بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي. وأكد المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا دعم المبادرات الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين. للتنويه فإن الاتحاد الإفريقي للإذاعات والجهات المعنية بما يسهم في بناء إعلام مهني ومسؤول في خدمة التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية.
1: حسن، هذه الورشة التي شارك فيها المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات اختتمت أمس بفندق ريديسون بلو. تفاصيل الاختتام مع بشير عمر بشير.
6: بعد 3 أيام على التوالي اختتمت أعمال الورشة التدريبية المخصصة لتعزيز قدرات الصحفيين في مجال التغطية الإعلامية لقضايا التغيير المناخي والوقاية من الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وذلك في ظل تفاقم أسعار التغير المناخي والأزمات الأمنية التي تشهدها ضوء الحوض بحيرة تشاد. وقد نظمت الورشة بهدف رفع جودة العمل الإعلامي وتزويد الصحفيين بالمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا البيئية والإنسانية الملحة في دول الحوض. في خلال كلمته أكدها المدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية خلال اختتام الورشة بأن وسائل الإعلام تطلع بدور محوري في توعية المجتمعات بمخاطر التغير المناخي والمساهمة في الوقاية من الكوارث، وشدد على ضرورة التزام الصحفيين بالدقة والموضوعية والاعتماد على المعلومات الموثوقة من أجل تعزيز صمود المجتمعات من خلال التغطية الإعلامية. أما من جانب المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السميع والبصري بوغر ساندا فرحب بانعقاد الورشة ووصف بأنها فرصة مهمة للمهنيين لاكتساب معارف جديدة تتواكب مع التحديات الراهنة، ودعا المشاركين إلى أن يكون ناقلين موثوقين للمعلومات حول القضايا المناقية والإنسانية بما يشمل في دعم جهود التوعية والتنمية. بدوره ممثل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمين العام النائب بالوزارة زوتاني مارتان فأشاد بأهمية المبادرة مؤكدا بأنها تستجيب للتحديات التي تواجه دول الخط، ناقلا شكره للمدرمين على جودة ما قدموه للمشاركين وحث الصحفيين على توظيف ما تلقوه خلال الورشة في خدمة الإعلام الصادق ونافي للجميع. هذا وللإشارة تمثل هذه الورشة غضوة مهمة في بناء قدرات الصحفيين ليصبحوا أكثر قدرة على مرافقة المجتمعات في فهم القضايا البيئية وتعزيز الوعي المتعلق بها.
7: منظمة اليونيسيف هي الأخرى بالتعاون مع وزارة الإعلام نظمتا مقهى صحفيا حول مجانية الوثائق أو فن الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد الرهانات والتحديات والفرص. كان ذلك تحت إشراف الأمين العام النائب لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية بشير عمر بشير.
6: تعد الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد بوابة الحقوق المدنية، لكنه في تشاد لا يزال أكثر من نصف الأطفال بلا شهادة على حسب إحصائية وزارة إدارة الأراضي واللامركزية للعام 2024، بأن أكثر من 70% من المواليد دون سن الخامسة لا يملكون شهادة الميلاد. خلال المقهى الصحفي أكدها المحاضرون بأن تسجيل المواليد ليس مجرد إجراء إداري فحسب، فشهادة الميلاد المدخل الرئيسي للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبدونها يصبح الطفل غير مرئي أمام الدولة. ولمواجهة هذه العزمة أطلقت الحكومة التشادية وشركائها من بين منظمة اليونيسيف مشروع كل طفل واحد له شهادة ميلاد. يقوم المشروع على إصدار شهادة الميلاد وتسجيل الأطفال الذين تجاوزوا المهلة القانونية البعيد خاصة في المناطق النائعة. يهدف المشروع إلى رفع نسبة التسجيل والوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030. خلال المقهى الصحفي دعا الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية وممثل منظمة اليونيسيف إلى ضرورة توعية الأسر، معتبرين بأن الإعلام هو الرافع الأهم لنجاح الحملة عبر المعلومات وتغيير السلوك داخل المجتمعات. هذا هو للإشارة شهدت المناسبة مداخلات ومناقشات بين الحضور.
7: ترأس الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية أنجلي كولومبو ترأس اختتام ملتقى رياضي الملتقى للعدائين النخبة الذي نظمته اللجنة الأولمبية الرياضية لتعزيز قدراتهم. جرت المناسبة بمركز السيفود بحضور مختلف ممثلي الاتحادات الرياضية. نعمات حامد.
8: انطلقت أعمال منتدى رياضي النخبة الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بهدف تعزيز دور الرياضيين في تسيير الرياضة الوطنية ومناقشة آلية تفعيل لجنة الرياضيين بما يتوافق مع معايير اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية. وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية إنجيلين كولومب في كلمته الافتتاحية أن تطوير الرياضة يجب أن يمر بمرحلة تشاركية وشفافة، مشيرا في حديثه إلى أن إشراك الرياضيين في صنع القرار سيسهم في بناء رياضة أقوى وأكثر فعالية، داعيا المشاركين على العمل الجاد من أجل الخروج بتوصيات عملية لتعزيز لجنة الرياضيين وضمان دمجها في منظومة إدارة الرياضة مع تحسين مرافقة الرياضيين قبل وأثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، علما أن المنتدى شارك فيه 30 رياضيا من رياضي النخبة ويستمر المنتدى حتى 31 من يوليو الجاري.
7: قام رئيس المجلس الولائي النائب لولاية وداي إلياس هارون مطر رفقة مندوب التربية الوطنية بالولاية قام بتفقد سير أعمال بناء الثانوية الفنية التجارية الذي يقع بالدائرة السادسة لمدينة أبشي.
9: خلال الزيارة تفقد رئيس المجلس الولائي بالإنابة رفقة مندوب التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترخية المواطنة بوداي مختلف أقسام مبنى الثانوية بما في ذلك قاعات التدريب وقاعات الدراسة والمكاتب الإدارية. وفي تصريح له بالمناسبة أشاد مندوب التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترخية المواطنة بولاية وداي حسين إبراهيم عبد الله بالزيارة التفقدية التي تندرج في إطار متابعة مشاريع التنمية بولاية والدعي. مقدما من جانبه أكد ممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع مارتيال كمال أن جميع التجهيزات الفنية أصبحت جاهزة، مشيرا إلى أن تسليم مبنى الثانوية سيتم في القريب العاجل وفق الجدول الزمني المحدد. وبدوره أعرب رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر عن شكره للشركة المنفذة على جودة الأشغال المنجزة، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية التعليمية.
10: سؤال حديث يا عمبنا ذا فيزيون أنا مارشال وما دي درس دي بي إتنو في 12 شانتية سانس أكسيون أغاقات وما شاء الله ده سيئن با pour la province du Wadaï.
9: Abasha Adam Ibrahim Harran للإذاعة الوطنية التشادية.
7: وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي يقوده المفتي العام للجمهورية سماحة الشيخ أحمد النور محمد الحيلو وصل إلى مدينة وادي فيرة، وذلك في إطار الحملة التمعوية التي يقومها المجلس لشتى ولايات البلاد. موسى أحمد دود.
11: مباشرة البئسة لقاء اتهام السلطات الإدارية والقيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني. خلال الاجتماع أوضح رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الإقليم الشيخ علي محمد عبد الواحد للوفد الزائر أن إقليم وادي فيرة ينأم بأجواء من التعايش السلمي والوئام الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدم وجود أي مشكلات أو نزاعات ذات الطابع الديني. خلال اللقاء أوضح رئيس البئسة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أن رسالتهم تتمثل في توعية المواطنين بالدور الذي يطل به كل فرد في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الإخوة والتضامن، مشددا على أن السلام يمثل أساس التنمية والاستقرار في المجتمع. كما حسن نائب الثاني الشيخ عبد الرحمن الزلو أن أهمية التفاعل الإيجابي مع عملية الإحصاء السكاني التي تسهم في التخطيط التنموي وتحسين الخدمات الأساسية للسكان. الأمين العام بالإقليم عبد العزيز ماي محمد عبر عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا في تعزيز وحدة المجتمع والتلاهم بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. بيلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
7: نظمت المنسقية الوطنية لبامينا أساس بمقرها الكائن بحي جاري دار السلام حلقة لختم القرآن الكريم، وذلك من أجل أن يعم الله البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. وقد ناشد المنسق الوطني لبامينا أساس إبراهيم محمد أليفة المواطنين على ضرورة التحلي بالتعايش السلمي والاستقرار، داعيا إياهم إلى تلاوة القرآن والدعاء من أجل الوطن. في سياق منفصل وفي أنشطة الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، ووفد من الحركة الوطنية للإنقاذ يقوده بنيامين التجاني وصل إلى مقاطعة مندل الوسطى.
12: بهدف دعم نجاح عملية التعداد العام الثالث للسكان والسكن بولاية مندول، خاصة مشاركة الرحالي والبث الذين يتنقلون في مختلف مقاطعات الولاية، التقت البعثة بالمحافظ وتبادلا الجانبان وجهات نظرهم حول ضرورة تكاتف الجهود المشتركة لضمان وصول رسائل التوعية إلى جميع الفئات بما فيهم البدو الرحل. وأكد كل من المحافظ وأعضاء البعثة بأن إشراك هذه الفئة في عملية التعداد يمثل خطوة أساسية لضمان شمولية الإحصاء الذي يسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية للبلاد. ويشار بأن هذه الحملة التوعوية التي اطلعت بها بعثة الحركة الوطنية من خلال التجوال بمناطق البدو الرحل بولاية مندول ومشاركتهم الفاعلة في عملية التعداد السكاني، عزز في عملية تسجيل جميع المواطنين بما فيهم أصحاب المواشي، مما يسهم ذلك في الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لسكان تشاد بصفة عامة. كمرة دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
7: ولأن الموضوع مهم، أحمد عمر إدريس في فقرته الثقافية يربط لنا الإحصاء العام للسكان والمساكن ومصلحته للثقافة والفن.
4: في التعداد العام للسكان والسكن الثالث لا يستخدم فقط لحساب السكان، بل إنها أيضا أداة ثمينة لمستقبل الفنون والثقافة. ومن خلال التعرف على فضل تقسيم السكان واللغات وأساليب الحياة والأراضي المحتلة. ستتمكن تشاد من الحفاظ على تراثها الثقافي الهائل وتقدير قيمته بشكل أفضل. على سبيل المثال، لنأخذ ثقافة الساو لبحيرة تشاد أو تقاليد شعب جيرا أو رقصات ولاية لوغون أو حتى التعبيرات الفنية لبدو ولاية بوركينا دي تيبستي. ستمكن البيانات الموثوقة من تحديد المناطق التي تزغر بهذه الثروة الثقافية والفنية، وذلك بهدف تطوير دور الثقافة والمكتبات والمتاحف وإقامة مهرجانات أو مدارس فنية. كما سيساعد مشروع التعداد العام للسكان والسكن صانعي القرار وشركاؤه على توزيع الاستثمارات الثقافية بشكل أفضل بين العاصمة جمينة والمحافظات الأخرى لضمان عدم إغفال أي منطقة بالمشاركة في التعداد، ليساهم كل مواطن في رسم الخريطة الثقافية لتشاد غدا إذا تمت المراجعة. فهذا ليس مجرد على الأسئلة الإدارية، إنها ستسمح أيضا للدولة باستكشاف الثروات الثقافية في تشاد والحفاظ عليها وتقديرها. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
7: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق وسمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. محبي الإذاعة الوطنية، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار لحظات، وستجدون برنامج مفيد يخص التعليم والطلاب وما أدراك ما الطلاب ماذا يفعلون بعد البكالوريا. هناك برنامج يفيدكم كثير، أرجو الانتظار. مستمعي الكرام، نحن في إطار توصياتنا التي تقدمها الإذاعة الوطنية دائما للمستمعين الكرام المهتمين بالكلام ده، من هنا نوجه لهم تحية خاصة محبي الإذاعة الوطنية.

0: بما يخص توصيات الإذاعة الوطنية في هذه الأيام كسر المرض، منها ملاحظة لاحظتها اليوم. أنا ذهبت إلى طوارئ مستشفى بما يدعى مستشفى سانترال، هناك أناس كثيرين مريضين، منها أكثرها الملاريا. فالملاريا سببها البعوض، وأحيانا يأتي بها الجوع. فأوصي كل أخواني كبارا أم أمهاتا ينتبها للأطفال، هناك أناس لم يجدوا حتى الأسرة. فأوصي كل أمهات الأطفال خاصة، لأن أضعف إنسان هو الطفل والإنسان كبير السن. حافظوا لهم هذا، يعني ممكن تربط سنجيتك الساعة 5 للعيال وللإنسان الكبير القاعد معك في البيت اهتماما ورعاية. وكل رعاية لها ردة فعل في الأخير، وردة فعل الرعاية الصحيحة بتجي بنتائج صحيحة. هذا بالنسبة للأخوات. أما بالنسبة للأخوان، الأخوان في الليل في مكان اسمه الكاريفور، تمشي تقعدوا فوقه والبعوض بيأكلكوا وانتوا قاعدين تتونسوا. أحيانا في لعبة اسمها السكس، تلعبون هذا الجوي الدمينو، فحتى ساعات متأخرة. وفي الأخير المناظر التي رأيناها اليوم في المستشفى بصراحة مناظر لا تسر القلب. فالأمراض كثرت، حافظوا على أنفسكم، حافظوا على صحتكم. هذا ما نوصي به لهذا اليوم، وإن شاء الله بمشيئة الله غدا سنأتي بما هو جديد. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس تيوكي ألفريد، أما في طاولة المراقبة جيمتا روجي. أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. أما الآن تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، وهذا موعدكم مع برنامج أرجو المتابعة والاستفادة. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله.
1: أصبحنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهك يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية، واضح نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش أنا يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج، ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوا في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوا هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخلها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوا في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنه متأثر بها.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتم ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا عندما كنا شباب عندنا أحلام، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، وظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم بأن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجمانة، نحن جبناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبحة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ قال والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة ما شو وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها والحمد ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف، هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في كاد دولة فردية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كلية التربية كلهم عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية، ليش؟ لأن مصيري المعلم، أنا أحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط، كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نخطط بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مسألة التوظيف التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا حكم، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نجيب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، تتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجهورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس طلاب 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضر خرج تبعني واخد في الساحة، قال لي دكتور دكتور كنت نعمل، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا مالي برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوه أنت تقدر تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي، من يجد فرصة في سبحة؟ كان سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص كيف. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه، شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصصك؟ قال لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن مدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى، لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل تخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: ظروف كذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى، فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس، وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث.

0: المكتبة وينتج أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا علينا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما نريد يقول أستاذ لا نقول له أستاذ دكتور، فخلاص سنة أولى يتعودوا سنة مسموحين، سنة أولى يسمحين. هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد الجدة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتبة، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتبة، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج. وهذا هو
1: برغم في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه لطلاب اللي بشهادة ثانوية وماشين في الجامعة؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وضع الكلام وأن يتقنوا التخصص. هذا هو عندنا إشكالية الآن، التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج التبع عنده هذا الشيء؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس التسجيل أحمد شريف اللكي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستضيف فيها علما من أعلام أمتنا الإسلامية وجبلا من جبال العلم والمعرفة، فضيلة مولانا العالم العلامة المفتي العام للجمهورية وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل. فضيلة مولانا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، كسرت الآن فتاوي الناس في قنوات التواصل الاجتماعي، أنت كمفتي في المقام الأول ورجل دين في المقام الثاني، فما هو قولكم لهؤلاء الذين يفتون الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. وعلى أي حال، مسألة الفتوى هي صعبة جدا، صعبة جدا، لأنها تعبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى. كون إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذا الموضوع، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. الإنسان لا يمكن أن يفتي بشيء ليس له به علم. والآن الشيء الذي نسمعه في وسائل التواصل ده، والله يتعجب الإنسان منه. أي إنسان بيدخل بيته وطوالب يفتح التليفون حقه وبيسجل له بعض الكلمات من الحلال والحرام، وبل ممكن يجاوز ده، ممكن يحكم على الفلانين بكذا ويحكم على الفلانين بكذا، وبعدين يلزه طوالب يمشي في الأقمار الاصطناعية وخلاص يمشي حول العالم يسمعه ملايين الناس. ولذلك أنا نصيحتي للشباب أقول لهم، الدين من أهم الأشياء، لا ينبغي أن تأخذوا دينكم عبر وسائل التواصل إلا من إنسان تثقون به، إلا الإنسان ده تثقون به والناس كشهدوا له مثلا بالعلم، فده إنت واجب عليك يعني ده، وإلا ده لا.
0: مولانا، السؤال بقول، في هناك شخص أصم أم بكو، الناس برا آمنوا وزول مأمون يعني يدوا الأمانات ويسافرون ويأتون ومن ثم يأخذون أماناتهم بدون أي كتابة. يعني مع مرور الزمن أدوا الأمانة وفاتوا ورجعوا، بعد ما رجعوا لقوا الزول ده إمي، فهم دايرين الطريقة الشرعية التي توصلهم حتى يأخذوا أمانتهم.
1: في الحقيقة ده من الابتلاءات الكبيرة، كون إنسان يكون مبوكو يعني يكون أطرش، أو كما نحن نسميه يكون إنسان أصم، وبعد ذلك يصيبه العمى. ده من أكبر الابتلاءات التي يبتلى الإنسان بها. أما بالنسبة للإنسان أو الناس الذين كانوا يضعون عنده الأمانات، معناته ناس قاعدين بيضعوا أماناتهم عند الرجل الأصم ده، الرجل بيكون بيخط فوق أمانات وخلاص الشيء ده صار عندهم عادة معتاد، يعني كلهم خلاص ولفوا بيخط فوق أمانات، وبيجي كمان أي ذل بيشيل أمانته، وبعد فترة خدت فوق أمانة، يوم من الأيام لما رجعوا جلقوا عيمي. طبعا ما فيش تاني، هو ما بقدر بيميز كونه ده فلان عنده فوق أمانة كذا وده فلان عنده أمانة فوق كده، لأنه هو ولا بيتكلم ولا بيشيف، وباللمس ما ممكن يقدر يميز فلان من فلان. فدي في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا. فالحكم الشرعي في هذه المسألة، أصحاب الحقوق الناس الأسى خدت فوق أمانات دي، أي واحد جدع قال أنا عندهم بكل أمانة، وقبل ذلك الناس بعرفوك على حسب المعتاد الناس اللي بخدت فوق أماناتهم. إذن الآن ده الأمانات اللي عند الرجل حصل أصم وتاني صار أعمدة،
0: نعم،
1: الأمانات دي كلها كي يؤتى بها يجيبوها يخدتها قدام الناس. دي الأمانات يا أخوان، الرجل ده معروف كالأشياء دي أمانات، والناس دي أي ذل بقول هو عنده جزء من الأمانات دي، ده بيقول عنده مثلا مليون، ده بيقول عندي 50,000، ده بيقول عندي 100,000، ما دي دعاوي. في الحالة دي كل واحد من الناس الأسى بيدعوا عندهم أمانة عند هذا الرجل المريض ده، أي واحد يجي يدعي دعوة أنا عندك شنو إنت، أنا عندي في الرجل ده قد فوق 100,000، إذا عنده شهود مشكلة ما في، الشهود ده بيجي بيشهده ويأخذ حقه، ما عنده شهود خلاص حقك كم حقي كذا، الفلوس دي يجيبوها، يهودي لقينا فوق 100، لقينا فوق مليون، دقيقة فوق 50 في الحالة دي كل إنسان يحلف يمين ناس المدعين ديال ده.
2: نعم.
1: بعد عندك 100 عندي 100 إذا تعال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنا 100 دي أنطيت أمانة لمبوكود عشان كم شيء جيد نشيلها. إذا حلف خلاص نحن نصدقه بحسب هذا اليمين وهذه الخلطة اللي كان قبل ذلك كل الناس بيعرفوها ويأخذ حقه 100 دي.
2: نعم.
1: والآخر كل هكذا هكذا إلى أن كل واحد يتوصل إلى أمانته اللي كان وضعها طالما عنده شهود يحلف يمين واليمين دي تكون هي محل الوثوق ويأخذ حقه وينصرف. هذا هو الحل. أما حل آخر كما في أصلا حل آخر ما في الحل ده كل واحد يحلف يمين ويأخذ حقه.
2: نعم.
1: الكلام اللي قلناه ده إذا لم يكن هناك منازع من أولاد الزول الأمونو اللي هو أسا المريضة. لكن إذا كان هناك عند أولاد وقالوا لا المال أسا أنتوا بتدعوا ده ما حقكم ده حق والدنا في الحالة دي القضية بتتحول من الوجه الأول إلى وجه آخر. يعني إذا كان عنده أولاد بنازعوا أصحاب الأمانات دي وقالوا أبدا هاتوا أصحاب الأمانات إما أن يجيبوا شهود
2: نعم.
1: يثبت كونهم أدوا الإنسان المريض أمانات. إذا عجزوا عن الشهود بعد أولاد الرجل الطرشان ده هم الذين يحلفون اليمين ما دام أنكروا الأمانات ده هم يحلفوا اليمين بالله الذي لا إله إلا هو أبونا ده ما عند أمانات والفلوس القاعدة حقته ما حق الزوج. كلام نقول قلنا إذا كان ما في منازع من ورث أو من أبناء الإنسان المريض.
3: بارك الله فيكم فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو. مولانا السؤال الثاني طبعا في شيء يسموه بالكريدي في البنوك الإنسان تم تشيل دين بالربا يطلق عليه اسم الكريدي فهل هذا يجوز مولانا؟
1: طبعا هذه المسألة هي مما عمت بها البلوى. يعني كون الإنسان بيقول مثلا عنده بيت دار بيبني أو عنده مثلا دار بيشتري له دراجة سيارة موتو مثلا أو دار يشتري له بيت خلاص بيمشي لناس البنك بيقول لهم تدوني مثلا كريدي 10 مليون 15 مليون 20 مليون وبعد ذاك كمان تشيله من ماهيتي شوية شوية شوية شوية لحد تسدده. الناس الآن بيتعاملون به لكن على أي حال هو التعامل زي ده هو ما ريبة أصلا. ليه؟ لأن البنك لا يعطيك فلوس بدون فائدة هو أصلا ما دين بس معناته أنت بتدين من البنك وبعدين كمان ترجع لهم فلوسهم دي بأكثر مما أعطوا. يعني هم يدوك مثلا 20 مليون تبني بيتك تبيع لك دراجة كلام من النوع ده ولكن هم بيشولوا منك شوية شوية ممكن يشولوا منك 21 مليون بعد بدل 20 مليون أو 22 مليون بدل 20 مليون المهم هم كده في فائدة بيشيلوها. الكلام ده يا أخواننا شرعا ما يجوز. ده بيسموه الربا بيسموه دينا جر منفعة. يعني أنا نعطيك شيء نعطيك مثلا 10 مليون ونقول لي خلاص أمشي أقضي غرضك وكان دار تقبل لي كمان قبل لي 20 مليون وزيادة. الزيادة دي حرامة الزيادة دي حرامة ودي الربا. الآيات حق الربا ده تنزلت من أجل ده. معناته قريش كانوا يتعاملون هذه المعاملة الواحد يدفع لأخيه شيء وكان دار برد له وكان يرد له بزيادة أو كمان يدفع له شيء لأجل معين إذا كان الأجل ده انتهى وما استطاع أن يأتي به طوال يزيد ويقول له خلاص أنا نزيد نمد لك في الأجل وأزيدك في الأجل ولكن أنت كمان لابد يوم بترجع عليه ترجع عليه بكذا معناته بشيء زايد. وده الآن الدول قاعد بتعامل به والأفراد قاعدين بيتعاملوا به. على كل حال أنا أقول لكل مسلم المسلم سعادته في التمسك بدينه. أي شيء الدين قال لك لا أنت خليه لا سيما مسألة الربا. فالله سبحانه وتعالى العلماء قالوا لم يتوعد بالحرب على الإنسان إلا في مسألتين. في مسألة الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعد أن أمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى أن قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا دي وحرب ربنا ده ما معلوم إنت ربنا بحربك كيف ده أنت لا تعلم. دي واحدة. الثاني كمان في حديث آخر يقول في حق الأولياء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني إذا كان إنسان آذى الأولياء ربنا سبحانه وتعالى آذنه بالحرب معناته أعلمه أنه يحاربه. إذن الربا ده شيء خطير جدا جدا. فعلى المسلم ألا يدخل نفسه في هذا المعزق من أجل أن لا تناله محاربة الله سبحانه وتعالى. فمسألة الكريديت يا إخوان أنقرع منها بعيد، هي من الربا وهي مشكلة ينبغي لكل إنسان خلي يجنب نفسه. الناس بيقولوا لا أنا عندي الضرورة، والضرورة تبيح المحذور. قال ما عندي دراجة، أنا ما عندي دراجة، وأنا ما عندي بيت، ولأجل ذلك الضرورة بتجوز ليكون يشيل الكريديت. طيب هي الضرورة دي معناها شنو؟ الضرورة أصلا هي مشتقة من الضرر، معناه الشيء ده كان انت كما سويت ده هناك في ضرر يصيبك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اباح للانسان ان ياكل الميته اذا كان انت مسافر وقطعت بك السبل ولم تجد ما تاكله الا امامك الا الموت، في الحاله دي حتى لو وجدت ميته كله يجوز لك ان تاكل الا ما اضطررتم اليه. شوف الكلام ده. طيب الانسان يا اخواننا الان بالعقل كه، لو انسان ما اشترى دراجه هل بيموت؟ طيب إذا ما اشترى بيت هل بيموت؟ هل يصيب ضرر؟ كلنا كأبهاتنا ربونا ده بالمشقة العادية، ربونا بدون دراجات، ربونا يعني كده، ده شيء عادي. الإنسان تركب مواصلات ودينك نظيف، تسكن بيت كان بالأجرة لا لك كيف، المهم إنت كما دام دينك نظيف ده يكون أحسن وأبرك من الإنسان يمشي ويورط نفسه في شيء الدين حرمه عليه.
3: بارك الله فيكم فضيلة مولانا مفتي الجمهورية. السؤال الثاني مسألة الوظيفة. الوظيفة دي قال مولانا بيقال لنا مشكلة مرة واحد في تشات بالذات، حتى الناس يعني يدفعون قروش مقابل يوظفوا، فهل هذا الكلام يجوز شرعا مولانا؟
1: هي على أي حال أنا زي ما قلت المسلم أهم شيء عنده ينبغي أن يكون الدين، دينك ينبغي أن يكون أغلى عندك من كل شيء الدين، ثم بعد ذلك انظر إلى باقي الأمور الأخرى، لأن باقي الأمور الأخرى دي يجب أن تكون خادمة للدين، ما الدين يكون خادم لهذه الأشياء الأخرى. الوظيفة دي الإنسان عندما يقرأ ويلقى الشهادة ويطلب من الدولة توظفه له، ما بدور يأكل ويشرب ويجيب ذرية ويسكن وكده بس ولا شيء آخر. طيب إنت لما تبي تدفع فلوس للإنسان الدار بوظفك ده، الفلوس دي أنت دفعتها له ده هي رشوة ولا بسماه شنو؟ أنا يؤسفني ناس رجال دين بيجوا للشباب بيقولهم لا لا دي يسمونها بالتعامل، يسمونها بالمصلحة. طيب التسمية ما بتغير من الحكم شيء، دي يسموها رشوة، بيسموها رشوة. لا يجوز لك أبدا أن تدفع شيئا في مقابل هذه الوظيفة. الحاكم الخطدة، الوزير الخطدة واجب عليه يوظفك مجان ما دام أنت بتستحق الوظيفة. إنت ما دام بتستحق الوظيفة ده وأنت كفو للوظيفة ده لابد يوظفك كما وجب عليه أن يوظفك. هو خطدة هنا ما لخدمتك أنت، لكن لما تجي تدفع له فلوس معناته أنت رشيته، ودي بيسموها رشوة. والرشوة دي يا إخوان من أكعب الأشياء التي يرتكبها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لعن الله الراشي والمرتشي، ومعنى لعن معناته طرد، يعني الإنسان ده البيرشي والبرشو معناه ربنا سبحانه وتعالى بيطرد من رحمته، ربنا بيوديك بعيد من الرحمة. ودي مشكلة، أنت مسلم مفتقر ومحتاج لرحمة الله، كيف أنت تجي تعرض نفسك للطرد من رحمة الله؟ ولذلك أنا أقول للإخوان مسألة دفع الفلوس من أجل التوظيف، الشغل ده من باب الفساد في الأرض، من باب الفساد في الأرض، هو ده بيجيب مشكلة للناس وبيجيب مشكلة للدولة ذاتها، لأن الفساد كلما كثر ده هتأتي المشاكل وهتأتي الفتن. ولذلك أنا أقول للناس خليه اتقوا الله. الإنسان إذا قدم شهادته للتوظيف ده خليه بعد ذلك يسأل ربنا سبحانه وتعالى يسهل أمره إلى أن يوظف، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه وعود، الله وعد أن الإنسان الذي يتقيه ده هيجعل له مخرج، والذي يتقيه ده هيسهل أمره في الرزق، والذي يتوكل عليه ده هو بكفيه. دي كل وعد من ربنا. إذا أنت اتقي الله، ما تمشي ترمي نفسك في الأشياء المحرمة، أم باكر الوظيفة تمرك ليك ومرق لك بالشيء المحرم وتكون في مشكلة. فإذا أنا أقول لأبناء الشباب جنبوا أنفسكم هذه الرشاوي وأبعدوا أنفسكم من هذه الأمور من أجل أن يصفوا لكم دينكم، دينكم يكون نظيف ويكون صافي.
3: نسأل الله السلامة فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو على هذا التوضيح. مولانا في مسألة الوظيفة، في بعض الأحايين الناس القاعدين قدام بشولوا ملفات الشباب ده هم يطالبوك يقول لك إذا كان ما دفعت كده ملفك ده ما نرفوه قدام، فطبعا وصيتكم لهم شنو لهؤلاء؟
1: أصلا الملف ده لو بيحتاج إلى نقل مثلا ننقل من هنا إلى هنا، أو مثلا الملف ده راح مثلا بيحتاج لتفتيش، المهم شيء زائد على العمل الذي كلفته به الدولة. يعني الموظف ده ما عنده عمل محدد،
2: عمل محدد نعم.
1: إذا كان الملف ده بيقتضي الزول ده يقوم بعمل زائد من أجل خدمتك أنت، في الحالة دي يجوز أن تدفع له الشيء مقابل عمله الذي يقوم به من أجل هذا الملف،
2: إضافي هذا.
1: نعم. أما نفس التوظيف لا، ده ما واجب عليه موظفك مجانا.
2: نعم.
1: بدون مقابل. أما كون يخدمك ممكن ينقل لك ملفك ده من هنا إلى هناك، وهناك في عمل آخر إضافي ملفك ده بيحتاج له، ده طبعا ده عمل زائد، فيجوز لك تدفع عليه من أجل أن يقوم بهذا العمل، وذاته بيجوز له أن يأخذه، إنت برضو كن يجوز لك أن تدفع. أما في مقابل التوظيف لا، ده حرام ما يجوز. ولذلك أنا نصيحتي للناس البوظفوا، ونصيحتي للناس البوظفون كلهم، بنقول لهم أنتوا كلكم مسلمين، ولا بد من الأخلاق، ومن الأخلاق الدينية ده أن يتقي الله الإنسان ربه، أن يتقي ربه الإنسان، يتقي ربه ويخاف ربه. فأنتوا حاولوا بأي طريقة اكتفوا بما قدره الله لكم من الرزق الحلال، ولا تقحموا أنفسكم، ولا ترموا أنفسكم في الشيء الذي حرمه الله تعالى من أجل هذه الدنيا الفانية. وغدا عندما تموتون وتنتقلون إلى الدار الآخرة سيكون هذا وبالا عليكم. ولذلك أنا نصيحتي لكل إنسان وظفته الدولة ليخدم الناس، عليك أن تخدمهم بإخلاص. ده أنا الشيء الذي أقوله للناس.
3: أثابكم الله فضيلة مولانا مفتي الجمهورية وإمام المسجد الكبير للملك فيصل بتشات على هذا التوضيح، فشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة أخيكم عيسى بكر موسى يحييكم، حتى ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. رسول الله.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات. بعد ما سمينا أول برنامج الساعة 7:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية، تويكي الفريد في الهندسة السود وعبد الحادي محمد صالح بابا يروم المستمعين. نجي في داخل الاستوديو ونبدأ طوالي ببلاغتنا الرسمية. انت اليوم الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال أراضي تطلب من الأشخاص أي الناس النتري لكم أسماهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، مطلوب منهم أي واحد إذا كان سمي أسمى كمان يمشي في الإدارة وبالتحديد كمان في الكادستر عشان بهل مشاكل انت الأتراب. هم السيد بشارة هارون عند نقاء في جينيبور سكسيون دي إلو دي سانسيس ولو أوكات. السيد أحمد عمر إبراهيم ده إندنغا في كاركي غاسي سكسيون دي إلو فنتروا لو ديزنيف. والسادة عبد الرحمن حسن محمد إند لو تروا ومدام أمونة آدم سوغي عندها لو سين. كلهم كي عندهم نفس التيرين ده في كاركي لاماجي سكسيون 4 إلو 24 ولو 3 و 5. ودول كذلك عندهم نقاط في هلة الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هم السيد محمد إدريس إسماعيل لو 13 14 15 و 16، مدام فاطمة النور يوسف دا تيرين حقا دا لو 12 و 14، مدام حليمة إدريس يعقوب لو 16 18 و 20، السيد محمود محمد دا لو حقا إلو 21 و 22، والسيد محمد أحمد الصالح كمان لو 15 و 17، ومدام مريم يعقوب دافي كاركي هرنجاجي سكسيون 3 إلو 95 لو 23، مدام كالتوما سمايين توكو في كاركي هرنجاجي سكسيون 3 إلو 95 لو 24 35 36 24 25 26 27. وسيد إبراهيم مكي في كاركي هرنجاجي كذلك سكسيون 3 إلو 95 لو 28. دايما من الإدارة انت الشؤون الخدائية تطلب من الناس النتر لكم عصمهم ديل كذلك عندهم نقاءات. هم السيد محمد فضل جنبه وهارون واريمي دول عندهم كمان تيرين في كاركي أمسينيني سكسيون 1 إلو 117 لو 9. والسيد عبد الكريم حسن جرما عندنا في كاركي كركنجيري سكسيون 1 إلو 36 لو 24. وسيد طاهر عمر خميس من دنغا في كاركي مشاغا سكسيون 1 إلو 66 لو 12. وألي آدم إبان من دنغا في كاركي هل هجاج سكسيون 3 إلو 15 لو 5. مطلوب من كل الناس ديل أي واحد إذا كان سمي اسمه عشان بمشي بمكاتبة في الإدارة انت الكادستر لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بلغنا 40 أسرة موسى والدالو يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي وروم عشان بهدروا في سرقة 40 يوم. أنا أخوهم جبريل موسى بتبقى أنباكر يوم الجمعة في الكنابو في الكنابو هلا بلاما حامد موسى اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. نكرر أسرة موسى والدالو يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي وكل الحلال المجاورة
عشان نبهدروا في صدق الأربعين يوم أنا أخوهم جبريل موسى تبقى عن باكر يوم الجمعة في حلة الكنادو حلة أبلاما حامد موسى اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. أسعد المستمعين والمستمعات داخل الاستديو الساعة 7:10 دقيقة نمشي في مكانة الفن.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نشرة الأخبار من أستاذ مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور، مساء عبد الهادي، مساء بابا يارو، أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية. هذا اليوم الخميس، يوم 30 شهر 7 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الرئيس النائب الأول هنا جمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين كان يستقبل أمس الممثل الخاص الأمين العام هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. من ناحية أخرى، كبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية المدي سمحت للشخصيات الاثنين عشان يبادلوا الآرام بما يخص أهمية الخدمة الإنسانية ولا التنمية في الدول هنا الإقليم. الأعمال هنت الأيام هنت التفكير تخص التعليم والتدريب الفني والمهني. الأعمال دي كملت أمس في وزارة هنا شؤون الخارجية وفوق المشاركين كمان مرقوا بمتطلبات الهدف تطوير التعليم. الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يامبتينا بيني وكان ختم الأعمال. الوزير هنا إعلام خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد استقبل لهم ظهور في مكتبه المدير العام هنا الاتحاد الإفريقي هنا الراديو السيد غريغوار جاكا وحجمايا بما يخص الأهمية انت الإعلام وبالأخص الأهمية انت الإذاعات في دول هنا إفريقيا. في بلق واحد صحفي اللجنة الوطنية انت حقوق الإنسان تقول هي رضيانة بالقرار أشارت الحكومة انت تشاد عشان تمرق من المحكمة الجنائية الدولية CPE وده في إطار هنا التطبيق هنا المرسوم رقم 127 بخصوص اللائحة هنت روما وبتشجع بنفس الوقت الحكومة عشان تتابع في جهودها الهدف تقوية انت النظام هنا القضاء الوطني بالأخص بما يخص الاستقلالية والفعالية انت العدالة واحترام هنا حقوق الإنسان وتقوية انت الأمانة هنا المواطنين للقضاء الوطني السنديحاش. تأكد من ناحية أخرى ارتباطها بما يخص الحوار عن المؤسسات والتعاون مع كل الفعالين الوطنيين الإقليميين والدوليين عشان يخدموا من أجل التطوير عن العدالة والسلامة والمسامحة والاحترام عن الحقوق الأساسية. الأبلاغ ده مضافوق الرئيس عن السنديحاش بلنغار لارمي جاك. انفتحت أمس الصباح في نجاة هنا فيست أفريكا الملمة الثانية تخص الشراكة هنت المواطنة والحكم الديمقراطي في تشاد بداية هنت العمار رأساها خشم الكلام هنا الكادر هنا المشاورة هنت المنظمات هنا المجتمع المدني مجيت السم سيفر. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرحمن ميكايل مومين.
2: مشاركة المنظمات للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للمواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد ده الهدف الرئيسي من انطلاقة المنتدى البضم كثير من المنظمات للمجتمع المدني والشباب والمرأة ودل يناقشوا ويحددوا المشاكل. المقال التخلي مشاركة منظمات المجتمع المدني في جبهة الديمقراطية والحكم الرشيد في كلمته بالمناسبة قشم الكلام هنا إطار التشاور عن منظمات المجتمع المدني مجلة السيم سافري وضح بيكون المنتدى ده ببين أن نتيجة إن دور المجتمعات المدنية حول الحوكمة الشاملة والشراكة بيكون الديمقراطية ما تجي إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية. وقال نطمح لبلد بيشارك فوقه كل مواطن في إطار الشأن العام بكل حرية والديمقراطية. نذكر بيكون الممتدى ده بيستمر لمدة 3 يوم ويمرق فوقه بنتائج عديلة تساعد في دور المنظمات المجتمع المدني حول جيبنا الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. آخر خبر في ولاية وداي، الرئيس أنا المجلس أنا الولاية أنا ولاية وداي بالإنابة سيد إلياس هارون مطر كان قدم مساعدة لأونما أبشي في زيارة واحدة كان قام بها لهم الصباح في مقر هنا المؤسسة. تفاصيل الخبر نسمه من أبشي مع محمد علي محمد أمين.
3: الهدف على الزيارة انت الرئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر للإزاي انت أبشي جاء عشان يفقد أحوال حنا الصحفيين القاعدين بخدمه، وكذلك ناقش معان في عدة مواضيع القاعدين بواجهه. بالافتتاح على الكلام بالمناسبة مدير إذاعة أبشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين قدم الحالة انت العمال للمسؤول. بعد كمان كلموا بكل الصعوبات اللي قاعدين بواجهوا الأمال وحتى النقصان المعدات اللوجستيكية. شان الكلام بالمناسبة الرئيس بالإنابة المجلس الإقليمي أنا وداي إلياس هارون مطر فسر الأهداف عن زيارته وقال لكم بتنكتي في نية السمحة أن المجلس الإقليمي عشان يجي يسمع ويشيف الحالة أن الصحفيين هنا أنمانا بشي والظروف القاعدين بخدموا فوق. بعد ما سمع واحد إلياس هارون مطر تأحد قال ده بدخل من إطار في إطار للتنمية الاجتماعية وكمان يقدموا الطريقة للسمحة عشان دائما وأبدا أنما تقدم بكل رقة وإرفان. بعد ذلك نذكر بك الرئيس المجلس الولائي أمتى برميلين هنا غزوال رغم للصعوبات القاعدة تواجه الإذاعة للإنقطان الكهرباء الطيار الكهربائي القاعد كل مواكد ببقى وده كمان يسمح للصحفيين عشان يخدموا بكل رقة وكل أمن. مثل ده كمان إلياس هارون مطر أحد قال كذلك بيجيب أشياء آخر كل عشان يساعد بها إذا انت أبشي اللي كمان دائما قاعد تخدم في مصلحة على البروفنس. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:22 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية النشرة اللي كان كتب لكم عمر إدريس عمر مصطفى بشارة محمد وعبد الرحمن ميكائيل مومين قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوكي ألفريد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو إيشات. بعد ما سمينا نشرة الأخبار نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة، بلاغات انت هزين السيد الشيخ الشيخ محمدي سمعين وسالي جدة، معقول جدة محمد جدة هارون سمعين موسى أبو كويس حامد عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد خميس الشيخ عبد الرحمن أبا قاسي بلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر الوكيل آدم جبرين عثمان محمد صالح هارون الحاج صالح محمد أحمد سليمان الشيني علي هارون إساق وفلشو دقالة على حسب الكتابة أب دولاي الديف الحاج عبد الرحمن محمد الإمام محمد دقاش ومعلم توم الحاج إدريس منقاش سالي حلوف رمات سالي آدم جبرين الرئيس إيسا جبرين آدم مردو الإمام دناء جدة الإمام حامد محمد كوسا حسن بلاما إبراهيم بشير رئيس الديف أبكر توم جدة جدة التوير جيمي شيني ولد اللمير عبد الله ولا أمني كلهم في أبا جوخانة كبير لهم الهيزين يبلغوا لبلاما توم جرما بلاما حسن آدم الشيخ أخي أبا قاسي الشيخ أبو كوشا الشيخ جبرين آدم بلاما نجوان دودو بلاما عبد الكريم أمبدي بلاما عمر رمضان بلاما أحمد علي بلاما أحمد توم بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ آدم مرحال بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن أبقاسي بلاما الحاج بكر الشيخ أبقريس مومن بلاما محمد جبرين نصر بلاما النور إبراهيم بلاما هارون أجيت الشيخ عبد الله بني الشيخ أزرق محمد الشيخ محمد مايو بلاما أجيت عمر بلاما يويو محمود بلاما حامد حسيني بلاما أبا جدة عبد الله الشيخ ميمت أبا فيل بلاما بشارة هلاليفة بلاما جبرين جابر بلاما بركة نجوان بلاما أحمد أمدورو بلاما جدة شدرة بلاما الحاج دنا بلاما رمات محمد الشيخ شرك نكور بلاما أبا إيسا بلاما أبا كوشا محمد أسرة بلاما بركة هناك في أم كوندرو بلاما بكر آدم ملندو بلاما بكر أبا قرون رمات جيمي هناك في سرف محمد كومبا هناك في فلقة الدولي معلوم أبكر جبرين الحاج عبد الكريم هارون محمد ولا برنو ولكل الأهل اللي بر والداخل يؤروهم كمان بموتنا بنيتهم وأخوتهم حوى أبا كويس المعروفة بوسمنا حوى أما سمعين كان ماتت أمس وصرخ كمان بسوا باكر يوم الجمعة في أبجوخانة كبيرة هلة بلامة موسى أبكر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل الله يواليهم السبر سيدة حسن سيدة أبكر زولي عبد الرحمن زين زولي الحاج حسين سيدة بلامة أبكر هارون الشيخ عبد الله إدريس قجة الحاج آدم الحاج جابر آدم ساكن حسن آدم أمبار إدريس سيدة جبرين عبد الكريم بشير آدم قربة يوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وبذات لشيف دي كانتون اللوان هارون عبالي وشيف دي كانتون اللوان كشالة دنا شيف دي كانتون أنجر كليسوم دليجي سيف دليجي أجيت أخي دليجي أخونا دليجي توم دليجي محمد حسن بلاما محمد زين بشارة بلاما حسن جيمي بلاما قربة كمسلم بلاما إدريس ولد الشيخ حسيني جدة إلي بلاما إيمت خالد بلاما آدم ولد الجنب بلاما آدم رمات بلاما حسن جبرين ولكل الأهل اللي يقروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم هليمتا محمد زولي كان مات يوم الأربية في الفاس وصرها كمان نبي سواء باكر يوم الجمعة في الفاس هلة بلاما أبكر هارون اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة
والأهل كمان الله يواليهم الصبر. أسرة اللوان أسالي يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي يقروهم كمان عشان بحضروا في صرخ الأربعين يوم حنا ولدتهم أسالي هسيني يبقى عن باكر يوم الجمعة في هلة أفرق هلة هارونة الجتة. نكرر أسرة اللامين أسالي تبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضروا في صرخ الأربعين يوم حنا ولدتهم أسالي هسيني يكون عن باكر يوم الجمعة في هلة أفرق هلة الأبلامة هارونة الجتة. اللهم يغفر له ويرحم بالجنة. كذلك بلغنا وفاء دليجي جابر جبرين غومبو موسى جبرين موسى دوغو موسى ساكن موسى كبير جبرين موسى الرئيس أدمي محمد بلاما دوشوش هارون الشيخ جدة دوشوش أبكر أبكر أحمد معلوم غومبو الإمام حسيني إيسا حسن إيلي الحاج ولا دنجليا حامد مي يوسف جبرين الخاطر يعقوب آدم عشان محمد أمين آدم شرتي غومبو إدريس دليجي موسى أبا كلو دليجي حسيني أبكر دليجي رمات غومبو ودليجي إركال جبرين دليجي حسنتي دليجي موسى كوتوكو دليجي محمد الصمعين لو ماليزن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت أنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم حج غومبو موسى المروب وسوانا حج بيت بيت بسامي حج بسامي أوكي كان ماتت يوم الخميس وصرخ كمان بسوى أمباكر يوم الجمعة في كاركي جوغولي المحنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر دليجي جابر جبرين غومبو موسى جبرين موسى دقو موسى ساكن موسى كبير جبرين موسى الرئيس آدم محمد بلاما دشوش هارونا الشيخ جدة دشوش أبكر أحمد معلوم غومبو الإمام حسيني عيسى حسن إلي الحاج والدنجليا حامد مي يوسف جبرين الخاطر يعقوب آدم شين محمد أمين آدم شرتي غومبو إدريس دليجي موسى أبا أكلو دليجي حسين بكر دليجي رمات غومبو دليجي إركال جبرين دليجي حسن تي دليجي موسى كوتوكو دليجي الحاج سمعين لو ماليزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران يقروهم بموت أنا أخوتهم زوجتهم وبنيتهم كمان حج غومبو موسى المروب اسمنا حج بيت سامي كان ماتت يوم الخميس وصدق كمان بسوى مباكر يوم الجمعة في كاركي جوغوليه ألا مهنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل اللي مرهومة كمان الله يواليهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. السادة المستمعين والمستمعات الوقت تم وساعة دقت الإشارة خلاص بكت دق وصف خلاص بابا يرو وقت اللي محد اللي تتكمل ما في قوتو سفني ستخمني هيا الوقت كسيف تشويكي ألفريد مون شيف أموا تشويكي فلا قايت في قدام الآلات الحديثة عبد الحادي محمد الصالح بابا يارو جيمتا روجي جاي كمان في الريجي انا الانتن البرنامج ده كمان لقوته في تيت اشراف بابا بادمي سايكو كلكل. عايزين المستمعين والمستمعات خلي انا كمان ان شاء الله اذا كان ويسي البيت بعافيه نلم معاكم ام باكر الساعه 7 فالا كم مشيت مع اخواني الله ماجي كمان نطلب منكم السيمه هنا جمعنا خديجه مع السلامه تهيات.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انعقد اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو، وقد درس المجلس 5 مشاريع مراسيم ومشروع أمر واحد كانت مدرجة في جدول العمل. مشروع المرسوم الأول يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وينص على تعيين كاتبة عدل جديدة بالعاصمة الجميلة وهي السيدة مكة عبد الحميد يونس. مشروع مرسوم ثاني يتعلق بوزارة التعليم العالي ويقضي بتعديل المرسوم المنظم لعمل المركز الوطني للخدمات الجامعية. وفي وزارة الجيوش اعتمد المجلس مشروع أمر يعدل الأمر المؤسس لهيئة الهندسة العسكرية. أما عن وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا فقد اعتمد المجلس 3 مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل مرسوم إنشاء لجنة تنفيذية وطنية مكلفة بتنفيذ مبادرة الشفافية الاستخراجية التشادية، ومرسوم يتعلق بالحالة الخاصة لشركة سوناميك، ومرسوم يتعلق بإلغاء المراسيم المتعلقة باستغلال التعدين في تشاد السابقة. استقبل أمس النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار نغاريمادن، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، حيث ناقش معه التحديات الأمنية في المنطقة ومواكبة التطورات المؤسسية وتعزيز الحوكمة وتمكين المرأة. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: تأتي هذه الزيارة في مرحلة مفصلية تشهد فيها المنطقة تحولات جيوسياسية وأمنية هامة، حيث بحث الممثل الأممي مع النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور معاونيه، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومواكبة التطورات المؤسسية، كما تناول اللقاء تعزيز الحوكمة وتمكين المرأة، كما استعرض الجانبان مجموعة من القضايا المحورية التي تتصدر أجندة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية. كما تطرق الطرفان إلى الدور الذي يلعبه البرلمان في سن القوانين التي تخدم السلام الاجتماعي ودعم حقوق الإنسان، إلى جانب الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة مع شركائها في الدول، وكذلك الاهتمام الكبير حول السلام والأمن المجتمعي والتركيز على التنمية. وعقب خروجه من اللقاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة وسط أفريقيا أن المنظمة الدولية تولي أهمية بالغة لدور البرلمانات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والحوار الوطني، مضيفا بأن تشاد هي دولة محاطة بدول تشهد نزاعات كبيرة مما زاد في تدفق اللاجئين إليها بصورة كبيرة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام الإرهابية. لذلك يجب على المنظمة الوقوف مع تشاد في ظل هذه التحديات. وأشار المسؤول الأممي إلى أن المكاسب الديمقراطية والتنموية في المنطقة تظل بحاجة إلى صون وتطوير مستمرين من خلال إصلاحات رئيسية يقودها ممثلو الشعب، وبدعم متواصل من الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أثنى على جهود الجمعية الوطنية في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية، مجددا التزام مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا بتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات البرلمانيين واللجان النيابية. ويعول على هذه اللقاءات رفيعة المستوى في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة وشفافية.
1: في سياق متصل، نظم مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم الانتخابي منتدى يتعلق بتعزيز دور منظمة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تشاد. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالمجمع الرياضي بحي سابنغالي. محمد مسحم الطاهر.
3: إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد كان هو الهدف من إطلاق هذا المنتدى الذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وذلك من أجل مناقشة وتحديد التحديات التي لا تزال تعيق مشاركة منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد. في كلمته المتحدث باسم إطار تشاور منظمات المجتمع المدني المدني ماجي تيلسم سافري، أوضح بأن هذا المنتدى يسلط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحوكمة الشاملة والمشتركة، حيث أن الديمقراطية لا تبنى إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية وتقاسم المسؤولية، مضيفا نطمح إلى بلد يشارك من خلاله كل مواطن في إدارة الشأن العام بكل حرية وديمقراطية. هذا ويستمر هذا المنتدى 3 أيام على التوالي للخروج بنتائج تسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: اختتمت أعمال الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمار الموجه في هذا القطاع. اختتمت أمس بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية، وترأس الاختتام وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا محمد عمر إدريس.
4: وضعت تشاد تشغيل الشباب في صدارة إصلاح التعليم المهني بزيادة الاستثمار وتوسيع فرص الإدماج، وقد دعا المشاركون خلال اختتام الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع واستهداف آليات أكثر فاعلية لتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص التشغيل. وقد أكد المشاركون في توصياتهم النهائية ضرورة تعزيز التمويل المخصص للتعليم والتكوين التقني والمهني وتطوير آليات تربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق العمل، فضلا عن اعتماد برامج خاصة لتوظيف مكونين ومدربين مؤهلين بهدف رفع جودة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة. وقد شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا على أن نجاح إصلاحات المقترحة يتوقف على القدرة لتمويل التوصيات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن مستقبل القطاع يرتبط بمدى فاعلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى الاطلاع بدور أكبر في منظومة التكوين المهني من خلال المساهمة في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذا المشاركة في عداد البرامج التكوينية واستقبال المتدربين ودعم تمويل البنية التحتية والمساهمة في إدماج الخريجين في الحياة المهنية. الجدير ذكره أن التوصيات التي خرج بها المشاركون تعد خطوة جديدة نحو إعادة توجيه منظومة التعليم والتكوين المهني لتكون أكثر ارتباطا بمتطلبات الاقتصاد الوطني في وقت تسعى فيه تشاد إلى مواجهة تحديات البطالة وتحسين فرص الشباب ودمجهم في سوق العمل.
1: استقبل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استقبل بمكتبه صباح اليوم المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات الذي شارك في عمان الورشة الإقليمية حول التغيرات المناخية وإدارة الكوارث التي نظمها الاتحاد مع الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما. وقد تباحثت المقابلة المسائل المرتبطة وقد تناولت المقابلة المسائل المرتبطة بالمهنية والعمل الصحفي. حسن موسى حسين.
5: لقاء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد مع المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا، حيث دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقش خلاله حول سبل تعزيز دعم المؤسسات الإعلامية والتحديات التي تواجه التغطية الإعلامية في مناطق العزمات. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا للصحافة الوطنية بأن هذا اللقاء ركز على مسائل المتعلقة بالقطاع الإعلام والاتصال إلى جانب سبل تعزيز المهنية لوسائل الارتقاء بالعداء بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي. وأكد المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا دعم المبادرات الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين. للتنويه فإن الاتحاد الإفريقي للإذاعات والجهات المعنية بما يسهم في بناء إعلام مهني ومسؤول في خدمة التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية.
1: حسن، هذه الورشة التي شارك فيها المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات اختتمت أمس بفندق ريديسون بلو. تفاصيل الاختتام مع بشير عمر بشير.
6: بعد 3 أيام على التوالي اختتمت أعمال الورشة التدريبية المخصصة لتعزيز قدرات الصحفيين في مجال التغطية الإعلامية لقضايا التغيير المناخي والوقاية من الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وذلك في ظل تفاقم أسعار التغير المناخي والأزمات الأمنية التي تشهدها ضوء الحوض بحيرة تشاد. وقد نظمت الورشة بهدف رفع جودة العمل الإعلامي وتزويد الصحفيين بالمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا البيئية والإنسانية الملحة في دول الحوض. في خلال كلمته أكدها المدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية خلال اختتام الورشة بأن وسائل الإعلام تطلع بدور محوري في توعية المجتمعات بمخاطر التغير المناخي والمساهمة في الوقاية من الكوارث، وشدد على ضرورة التزام الصحفيين بالدقة والموضوعية والاعتماد على المعلومات الموثوقة من أجل تعزيز صمود المجتمعات من خلال التغطية الإعلامية. أما من جانبه المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السميع والبصري بوغر ساندا فرحب بانعقاد الورشة ووصف بأنها فرصة مهمة للمهنيين لاكتساب معارف جديدة تتواكب مع التحديات الراهنة، ودعا المشاركين إلى أن يكون ناقلين موثوقين للمعلومات حول القضايا المناخية والإنسانية بما يشمل في دعم جهود التوعية والتنمية. بدوره ممثل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمين العام النائب بالوزارة زوتاني مارتا فأشاد بأهمية المبادرة مؤكدا بأنها تستجيب للتحديات التي تواجه دول الحوض، ناقلا شكره للمدربين على جودة ما قدموه للمشاركين وحث الصحفيين على توظيف ما تلقوه خلال الورشة في خدمة الإعلام الصادق ونافي للجميع. هذا وللإشارة تمثل هذه الورشة غضوة مهمة في بناء قدرات الصحفيين ليصبحوا أكثر قدرة على مرافقة المجتمعات في فهم القضايا البيئية وتعزيز الوعي المتعلق بها.
1: منظمة اليونيسيف هي الأخرى بالتعاون مع وزارة الإعلام نظمت مقهى صحفيا حول مجانية الوثائق أو فن الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد الرهانات والتحديات والفرص. كان ذلك تحت إشراف الأمين العام النائب لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية بشير عمر بشير.
6: تعد الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد بوابة الحقوق المدنية، لكنه في تشاد لا يزال أكثر من نصف الأطفال بلا شهادة على حسب إحصائية وزارة إدارة الأراضي واللامركزية للعام 2024، بأن أكثر من 70% من المواليد دون سن 5 لا يملكون شهادة الميلاد. خلال المقهى الصحفي أكدها المحاضرون بأن تسجيل المواليد ليس مجرد إجراء إداري فحسب، فشهادة الميلاد المدخل الرئيسي للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبدونها يصبح الطفل غير مرئي أمام الدولة. ولمواجهة هذه العزمة أطلقت الحكومة التشادية وشركائها من بينهم منظمة اليونيسيف مشروع كل طفل واحد له شهادة ميلاد. يقوم المشروع على إصدار شهادة الميلاد وتسجيل الأطفال الذين تجاوزوا المهلة القانونية البعيد خاصة في المناطق النائعة. يهدف المشروع إلى رفع نسبة التسجيل والوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030. خلال المقهى الصحفي دعا الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية وممثل منظمة اليونيسيف إلى ضرورة توعية الأسر، معتبرين بأن الإعلام هو الرافع الأهم لنجاح الحملة عبر المعلومات وتغيير السلوك داخل المجتمعات. هذا هو للإشارة شهدت المناسبة مداخلات ومناقشات بين الحضور.
1: ترأس الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية أنجلي كولومبو ترأس اختتام ملتقى رياضي الملتقى للعدائين النخبة الذي نظمته اللجنة الأولمبية الرياضية لتعزيز قدراتهم. جرت المناسبة بمركز السيفود بحضور مختلف ممثلي الاتحادات الرياضية. نعمات حامد.
7: انطلقت أعمال منتدى رياضي النخبة الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بهدف تعزيز دور الرياضيين في تسيير الرياضة الوطنية ومناقشة آلية تفعيل لجنة الرياضيين بما يتوافق مع معايير اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية. وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية

0: حديثي إلى أن إشراك الرياضيين في صنع القرار سيسهم في بناء رياضة أقوى وأكثر فعالية، داعيا المشاركين على العمل الجاد من أجل الخروج بتوصيات عملية لتعزيز لجنة الرياضيين وضمان دمجها في منظومة إدارة الرياضة مع تحسين مرافقة الرياضيين قبل وأثناء وبعد مسيرتهم الرياضية. علما أن المنتدى شارك فيه 30 رياضيا من رياضي النخبة، ويستمر المنتدى حتى 31 من يوليو الجاري.
1: وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي يقوده المفتي العام للجمهورية سماحة الشيخ أحمد النور محمد الحيلو وصل إلى مدينة وادي فيرة، وذلك في إطار الحملة التوعوية التي يقومها المجلس لشتى ولايات البلاد. موسى أحمد دود.
2: مباشرة بئس لقاءاتها مع السلطات الإدارية والقيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني. خلال الاجتماع أوضح رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الإقليم الشيخ علي محمد عبد الواحد للوفد الزائر أن إقليم وادي فيرة ينعم بأجواء من التعايش السلمي والوئام الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدم وجود أي مشكلات أو نزاعات ذات الطابع الديني. خلال اللقاء أوضح رئيس البئس الشيخ أحمد النور محمد الحلو أن رسالتهم تتمثل في توعية المواطنين بالدور الذي يطلب به كل فرد في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الإخوة والتضامن، مشددا على أن السلام يمثل أساس التنمية والاستقرار في المجتمع. كما حسن نائب الثاني الشيخ عبد الرحمن الزلو أن أهمية التفاؤل الإيجابي مع عملية الإحصاء السكاني التي تسهم في التخطيط التنموي وتحسين الخدمات الأساسية للسكان. الأمين العام بالإقليم عبد العزيز ماي محمد عبر عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا في تعزيز وحدة المجتمع والتلاهم بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.